قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر.

0: مزيكا فم في المنستير 107.8 107.5.
1: مرحبا، معكم آدم. سمعوا كل أغنية على مزيكا.

يا حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للقصور.

0: صدق الله العظيم.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل علي سمعنا واللي تابعونا واللي يحبونا الكل. صبحية جديدة، نهاير جديد على موزايكا فام. اليوم 22 جويلية، ويبا كنتم مرحبا بكم معكم في المباشر كما العادة، كما كن نهار اثنين حتى للجمعة على امتداد برمجة التقصيف الموزايكا فام شهر جويلية أود. تلقاونا معكم في أحلى صباح، ننسوكم على امتداد 5 ساعات. مش كن ننسوكم كهو ليه، ونربحوكم زادة كيف كيف، الفلوس موجودين والكادوات موجودين، وربحوكم كلمة حلوة وطاقة إيجابية ونغمة أحلى. واليوم كالعادة اخترنا نبدأ بصوت فيروز.

0: بيرفكت على وزي كافيه من 6 و16 دقيقة. وما كنتوا أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: نتصور عاد تفرجتوا على بارتي البارح ولا لإسبانيا؟ إسبانيا بطلة العالم من جديد. منتخب شيب لعب بثقة كبيرة البارح ورجع فرحة المونديال اللي عاشتها إسبانيا من مونديال 2010، وهكا يكون ثاني لقب عالمي للمنتخب الإسباني. إسبانيا في مونديال 2026 ما قبلت قلكم كان هدف واحد، وذي الناس الكل حكيت عليه وقالت إنها هكا تكون صاحبة أقوى خطوط دفاع في البطولة. به نبعد عليكم توا مستاد ومن الملعب ومن الكورة ومن التقييم ذي كل. أكيد فريق رياضة مع دي مينوت كونو يعطيكم أكثر تفاصيل. أنا مش نحكي معاكم على المنح على الفلوس، بعيد على التيران خدموا وتعبوا بلوا المريول كما أنا نقول، دونك توا بش ياخذوا الفلوس. الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص للمنتخب الفائز باللقب متاع مونديال 2026 جائزة قيمتها 51 مليون دولار، يعني تقريبا تونسي 150 مليون دينار، وتعتبر هذه أكبر منحة في تاريخ كأس العالم. الملاعبية باش ياخذوا 45% من قيمة الجائزة، يعني حوالي 22.5 مليون دولار باش تتوزع على كل المجموعة. بكالكولاتريس صغيرة حسبتها نلقى كل ملاعبي تقريب ريت الفرق سلح معها قديش باش ياخذوا، هكي كبر بي من القلق نحب نثبت قديش باش ياخذ كل ملاعبي، نلقاها تقريب في حدود 750 ألف يورو، يعني تقريب 2.5 مليارات باش ياخذ. واللي متاكد هوني انه يقول لك المنحه هذه اللي خذاها المنتخب تفوت ياسر المنتخب الارجنتيني وقت تتويجه في مونديال 2022، وتعتبر هذه اكبر منحه في تاريخ كاس العالم. صح عليهم، فرحوا فرحة كبيرة. كي تنرجو بأكثر ديتاي في الكورة والتقييم وشكون لعب خير وشكون زهرت مع أكثر ذي كل في دي مينوت كونو، استنونا بعد شوية خربش تربح. ما تنسيوش الكارتة تستنى فيكم شكون اللي بش يكون الأسرع، وفطوما بعد شوية زادا في دقيقة حظ على موزيك.

صباح الخير كل مستمعين وزي كفام، هذه أحلى صباح. ميتيو. أحوال الطقس كيفاش نجم نوصف الطقس تراها اليوم؟ نقول سخون ونزيدها برشا زيدة، هكيكا باش تكون أكثر توصف طقس اليوم. ولأنه كان نقول لكم طقس اليوم ينجم يذكركم بنهاير ما عندوش يسر من اللي اتعدى نهار الجمعة. تتفكروا نهار الجمعة؟ هذاك هو نهار الجمعة اللي تعدى علينا، نهاير بأعلى وأسخن نهار وأعلى درجات الحرارة متاع جمعة كاملة. تقريب اليوم نجموا نتفكروه نهاير ذاك في درجات الحرارة لأنه تقرب ياسر للي سجل اليوم نهار الجمعة، علما وأنه فتنا المعادلات العادية بين 7 إلى 12 درجة وربي يعطينا على قد قلبنا. القيروان مثلا اليوم باش تسجل أعلى درجات الحرارة في الظل، 50 درجة في الظل، يعني المحسوس الغسنتي باش يكون في حدود 54-55 درجة اليوم. ربي يعطينا القوة نس الكون. نحكي هوني على القيروان، سينام خلنا نعطيكم درجات الحرارة اللي تم تسجيلها اليوم الصباح 6 متاع صباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه أغلب الولايات فاتت 40 درجة. خلنا بديلكم يجيين بديتنا بالسخان يجيين هاي به سنة بالهدي، مش بديلكم بأقل درجات الحرارة تم تسجيلها اليوم. 34 توا في بنزرت، 36 في سوسة، 37 توا الصباح في تونس ومنستيرين. عم نحكي لكم على 6 متاع الصباح درجة الحرارة اللي نحكي لكم عليها، معناها أنت في بالك تقول هذه متاع قايلة، لا متاع 6 متاع الصباح. 38 توا في مهدية وفي جابس، 39 في الكيف، ونزيد درجة ونلقاو 40 في بيجة، في جندوبة، في سيدي بوزيد، في القصرين وفي صفاقس اليوم الصباح، 41 في سلينة، في قفصة، في مدين وتطاوين، نزيدكم درجات. 42 توا في قبلي، 43 توا في توزر، و 45 درجة حاليا في القيروان. ش قلت لكم درجات الحرارة في ارتفاع، وارتفاع ملحوظ زادة كيف كيف، وموجة الحر اللي عايشوا فيها واللي بدت من نهارت لحد اللي تعدات جمعة تو، ويظل ما زالت باش تكمل ولا تنقص شوية درجة الحرارة من هوني الوسط الجمعة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. ميتيو. نهاركم زين مستمعينا، ان شاء الله صبحيه باهيه، وان شاء الله نهير كله خير وبركه وصحه لكل مستمعين. بعد شويه يشكون اللي بتكون الاسرع في خربش تربح الكارت اللي تستنى فيكم، لكن قبل الاسد على العذراء على السرطان على الحوت على الميزان، شو مخبي لكم حظكم اليوم؟ بعد شويه مع فطومه ملوي ما كنتوا، مرحبا بيكم، احنا مونسينكم كما كل يوم من 6 متاع الصباح حتى 11.

0: فانتزي بلاك بوكس على موزاي كافي من 46 دقيقة. شو مخبيلكم حظكم تتسويت مع فاطمة
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخيرات.
3: صباح النور.
0: صباح فاطمة.
3: صباح بداية أسبوع موفقة
0: إن شاء الله يا رب.
3: الكل الكل الكل خلينا نبدأ مع الحمل. نهارك فيه حركة, نهار وزادة بيش يكون فيه الطاقة, أما ميسالش كان يرد باله متسرع في القرارات. والثور نهار مناسب باش يرتب أموره المالية وإلا العائلية. إلي جوزي خلينا نقول التواصل يكون أسهل اليوم, تنجم تلقى حلول الموضوع. كان مقلق شوية هوني نحكيه مع الجوزي. والسرطان راهو مع آخر أيامات موسم أعياد ميلادكم, تسكروا صفحة تبدأوا مرحلة جديدة فيها برشة ثقة الجهين. الأسد تبدأ تحس بطاقة جديدة قبل دخول الشهر عيد ميلادكم اللي هو جهين نهار 23 جويلية. مثال شراهو زادة كان ياخو وقته في التخطيط وما يستعجلش في النتيجة. العذراء راهو نهار مناسب للترتيب والتنظيم, راهو تفاصيل صغيرة تنجم تصنع فرق كبير. حتى الميزان راهو العلاقات الاجتماعية تكون إيجابية, تنجم زادة تنجم تسمع أخبار يفرحك. هاكا لازمك تحافظ على توازن متاعك كيف معرفناك يا ميزان. إلى عقرب خلينا نقول ركز على أهدافك, خلي أعصابك باردة في النقاشات, الهدوء راهو يخدم مصلحتك. والقوس هو الجهين عنده فما فرصة لتجربة حاجة جديدة وإلا لقاء مفيد. والجدي اليوم يلزمه شوية صبر قبل ما يحسم قرار مهم, راهو التنظيم باش يعطي ثماره. الدلو الإبداع الأفكار الجديدة حاضرين, لازم يناقش مشاريعه مع الناس اللي يعطي فيهم ثقة ونكملوا نحن مع برج الحوت. نهارك يميل للهدوء التأمل ياخو وقته وإن شاء الله لي شيء خير اللي هو نحكي مع برج الحوت.
0: ميرسي بوكو فاطمة, يعطيك ألف صحة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. إمتى صباحك؟

0: 6:49 دقيقة. حاضرين تتسويت خربش تربح.
1: خربش تربح. خربش تربح.
0: يا سيدي خربش تربح كالعادة البرانسيب. تليفونات في ديكم بحل التليفون. حلك الكود سي بون حاضر. دوك شنو نمل عليك الكارتة والأسرع هو اللي باش نقولوا له مبروك عليك الكارتة. رقم الكارتة 4-3-7-0-1-8-8-5-7-4-9-5-8-9-7. مبروك الكارتة عليكم. دونك كانت هذه خربش تربح.
1: خربش تربح. خربش تربح. ابدأ سباحك بأحلى سباح.

0: سيلين ديون بور كو تو ميم انكور دخلت لنا ل 57 دقيقة.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح.
0: هكا يبدا صبحيتكم معنا على موزيكا فمن احلى صباح من 6 متاع الصباح وحتى ال 11. الاخبار الفقرات الربح بيان سور خربشت بالربح قبيله ربحناكم ومازال الربح استناو بون دا شاقيتو 100 دينار من اهداء موزيكا فم في صباح تربح. لو برانسيب سهل وتعرفوه، لازم تكلمونا على 71113000. كلمونا قيدوا اسميكم ان شاء الله عمليه القرعه تختاركم الو كوندكتور ال 200 دينار زادت السنة فيكم. ما نش باش ننساو اكيد باش نرجعوا على البارتي نتاع البارح المونديال والكوب دي موند اللي هزتها عن جدار هكا يقولوا الخبراء اسبانيا. دونك اكثر التحاليل باكم تعرفونا واللي تجديده في عالم الرياضه. دونك هاكا عندي كلمتين ثلاثه نقولهم لكم وسي بون، نجمت نسلكها نوعا ما، اما اكثر مع فريق الرياضه بعد شويه في 10 مينوت كرونو. وما تنساوش انه موعدنا مع المعهد الوطني للرياضه جو يعطينا اكثر تفاصيل على الطقس. خليكم مع غفران في الاخبار ورجعينا على موزايك اف ام.
1: موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك. الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفوت.

0: السرعة التي تسببت في 561 حادثا. وأكد المرصد أن السرعة تبقى السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن حوادث المرور، بعدما أسفرت عن تسجيل 266 حالة وفاة إلى غاية 18 من جويليا الجاري. عالميا، تسجيل هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريشتر ضربت مناطق واسعة في غرب إيران، وفق ما أفاد به المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جندي أمريكي في شمال العراق خلال عملية تفجير عبر طائرة مسيرة إيرانية. السلطات الروسية تكشف اليوم الاثنين عن إحباط هجوم أوكراني واسع استهدف منطقة موسكو باستخدام أكثر من 400 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها قبل وصولها إلى العاصمة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: من الحب.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
2: صباحكم زين كل مستمعينا. 20 اليوم في الشهر كان عيد ميلادك ولا عيد ميلاد حد عزيز عليك كالعادة ما تبخلش عليه بديديكاس بصوتك تتعدى خير على ريبوندورنا على 71-113-013 اتمنالو طول العمر. نكملوا بعضنا كما قلت لكم حتى للحداش في أحلى صباح بي دي جي سونيد ضيفي بعد شوية في حوار خاص على موزايك فم درجات الحرارة حسب الموقع والمعهد الوطني بلوتو للرصد الجوي ماشية في ارتفاع في ذات المعادلات العادية من 8-14 درجة. غدوة البيك غدوة الذروة غدوة نجم نعتبروه أسخن نهار الجمعة هذية ونحكيه على تواصل لموجة الحر وذي موجة حر ثانية ونحكيه على أنه تحت تأثير قبة حرارية تونس مازلت تعيش ونقوله زادة كيف كيف اللي ما سمعش تدخل من الميتيو. فنقول لكم أنه درجات الحرارة في عديد الولايات غدوة نجم نحكي وعلى المحسوسة منها توصل وتفوت حتى 50 مثلا. كنقول لكم أنه القيروان غدوة بتكون في حدود 49 درجة في الظل يعني المحسوس بتكون في حدود 54 ولا تقريب هي 55 47 درجة. كيف كيف غدوة بتكون تقريب في تونس في منوبة زي كيف كيف بين 47 و 48 هذا نحكي لكم ديما في الظل باش تزيدوا درجات الحرارة باش تعرفوا. وفي هذايا الكل هل ولأنه ما غير ما نسأل هل نعرف بنتو واش تقولي ليه ليه صاير قاعد ومازال يسير يا جهين قصهن الضوء والماء. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل بعد شوية مع ضيفي بي دي جي سونيت. سينو المستمع هوني معناها كيجي نسمع صندوق عجب نلقى تقريبا الناس الكل نفسنا نحكيه في نفس زوز محاور اللي هو الضوء والماء الماء والضوء الضوء والماء الماء والضوء. ففمش كون متفهم ويقول لك عادي وعليش منرفزين. قال لك احنا قبل يا اخي تربينا بالكليماتيزور ما يسالش فتره وتتعدى. يا ترى رايكم في الموضوع؟
1: صندوق عجب
3: بالله اختي جيهان بجهابي نحبك توصل صوتي للمسؤولين في السباق راهم فهمتي ما تفهم سوء تصرف. وشوفوا الادارات شوفوا الادارات العموميه اللي زاني كليماتيزرات تخدم ليه ونهار في سيادته باش يجي صباح ويبقى بيروه بارد والضو يشعل ليه ونهار. شوفوا في الشارع يا رسول الله قصوا ضو الشارع فهمتي وخلينا ضو الديار في الدير قصوا ضو الشارع وخلينا ضو الديار قصوا ضو الشارع وخلينا ضو الديار. اي شفتي جيهان رحم والدي.
4: الو مزيك بربي اخي اسكو نورمال قص الضوء على البلاد ترات مروض قص الضوء عاده برا عاده سيركيلاسيون بريك يعلم اخي علاش قص الضوء من كثرة الاستهلاك تاع الكليماتيزور خاطر عندنا برشا شمس وبرشا بخار سافيدي عندنا الناس ما نعملوا نودوا كهربي علاه ما فماش دي بانو سوليغ على الاقل في اللي فات تاع الاشارات المرور اسكو نورمال هذا ولا لا ربي عطانا عطانا لي ميرسي سوليغ واحنا
5: يا جيهان بنت الدنيا قامت ولا بتقعد على خاطر حكيت قسم الضوء وشنو المشكل تخليه يقص ويرجع مو لمصلحتنا احنا يا اخي احنا جيهان كيفاش تربينا معناش عمرنا مية قفة معناها للناس بتاع 60 سنة بتاع حتى 50 سنة كيفاش تربينا في الديار العربي وكيفاش عشنا في الصيف وكيفاش عشنا في الشتاء شعلوا كوين وامي تبدأ بحدين الله يرحمها وفي الصيف نسيقوا كوس الدار ونقعدوا يا قصة يا تفدليكا يا كانت فما كليماتيزيرات وكانت فما حاجة بتاع تبريد ما كانش واحنا هنا يا لطيف يا ربي ما عاد حد صابر هيا توا تشكيوا انتم مع القصان هيا حضروا يحكم الفاتورة زغرت العروسة جات ما توا تشكيتوا من القصان وبعد باش توليوا تشكيوا من الغليم تاع الفاتورة كيف جات.
6: ربي يا صندوق عجب ملاحظة صغيرة برك منشي القرو قريب 16 كهربة تبيع في الدلاع والبطيخ الكياس يزيد مكس يزيد فوا برك ويزيد يخفوا غادي والناس الناس صعبة تشري ربي يعاونهم أما يا أخوي عليه نضربوا بالساعة بالساعة ونص معايا في السيركيلاسيون.
1: صندوق عجب ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
7: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
8: النقاش به في حصة إذاعية
9: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
10: يقول لك أعطيني وين؟
1: كملنا. أكثر أخبار
7: مصادر مطلع لي مزيك.
1: أكثر تحاليل.
8: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعار
9: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
10: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منه
10: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: استهتار بالنظافة فوق الخيل
11: سيريو كيما
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
12: كون واعي كي تسوق الموتور في الطريق، ما تخليش احساسك بالحرية يتعدى على حرية غيرك. الموتور ماهيش لعبة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
14: اسنا في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
13: باش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
15: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouais El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar
16: et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour.
15: Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet
16: le samedi 25 juillet
15: avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
1: يبدأ سباحك

0: هذه إليسا كرمالك على موزيكا فم.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: ابتداء من اليوم 22 جويلية 2026 وحتى الخميس 20 أوت 2026 كانت أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن انطلاق التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لموسم 1448 هجري الموافق 2027. دونك ابتداء من اليوم شنو أهم الشروط، شنو المستجدات على سنوات والمواسم الفارطة، شكون يحق له الترشح، وشنو الشروط. أكثر تفاصيل مع ضيفتي شكرا لقبولها الدعوة مدام بشرة سبعي مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. صباح النور مدام بشرة، نهارك زين، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جيهان، ومرحبا بموزايك ومرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا لك. اليوم الانطلاق في تسجيل الحج، ان شاء الله يا رب يعطينا طول العمر 2027. دونك المواطن اليوم اللي يهمه الامر التسجيل، شلون كان نسالوا على اهم المستجدات مقارنه بالمواسم السابقه، ونذكروا كان فما شروط ومن يحق له الترشح.
2: شكرا مدام جيهان. حبيت نبدأ بتتويج بعثة مكتب شؤون حجاج تونس الموسم حج 2026 اللي تحصلوا على جائزة لبيتم لخدمة ضيوف الرحمة.
0: نعم.
2: وإن شاء الله دائما متميزين والنجاح ليف البعثة التونسية دائما. اليوم نحلوا نفتحوا باب الترشح لموسم حج 2027، اليوم 20 جويلية ويتواصل إلى حدود 20 أوت 2026. يتم الولوج للمنظومة بتبيع التسجيل يكون عبر المنظومة المندمجة للحج، ويتم الولوج إليها عبر الرابط https://hajj.fr/religieuse.tn. يجد المترشح مطلب للترشح، يقع تعميره بكل دقة من طرف المترشح الجديد، وبالنسبة للمترشح القديم اللي عنده سنوات أقدمية يعمل فاليداسيون، يعمل فاليداسيون ملوطة ويستخرج وصل ترشح متاعه. أهم الشروط مدام جيهان، شروط الترشح أن يكون تونسي الجنسية أولا، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة.
0: 18 سنة فما فوق.
2: نعم. 18 سنة فما فوق. أن يتمتع بالقدرة البدنية بالطبيعة، ويتم تحديدها عن طريق فحص طبي تجريه المصالح المختصة بوزارة الصحة. ألا يكون المترشح قد حج سابقا، حج في العمر،
0: دونك هذه حجته الأولى إن شاء الله.
2: نعم حج في العمر. أن يتم التسجيل حصريا كما قلت عبر المنظومة المندمجة للحج. لا يمكن التسجيل إلا باستعمال بطاقة التعريف الوطنية دون غيره.
0: واضح.
2: وهذه السنة فما جديد مدام جيهان، اللي هو التنصيص على عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للمترشح.
0: تبعثوا له ميل انتوما معناها بعد.
2: نعم، هو يعمل احداث لبوات ميل، ويتم يعني احنا يعني يساعدنا باش احنا نتواصلوا معاه، والا نبعثوا له معلومات والا اوراق والا اي حاجه يعني. هذاك رابط بيناتنا، يعني هو البريد الالكتروني. يجب على كل مترشح تسجيل حسب المعتمديه الراجعه لها ترابيه طبقا للعنوان المذكور بطاقه التعريف، ويجب على كل مترشح أن يصادق على ملفه. المصادقة اللي هي يمشي يهز للمعتمدية اللي هو راجع لها ترابيا، وصل الترشح ونسخة بطاقة تعريف، ويمشي يصادق على الملف متاعه اللي هي تأكيد طلب الترشح من طرف المترشح، ليقع اعتماد جميع البيانات التي وضعها وتصبح بذلك رسمية البيانات هذيك. المصادقة يعني متفاهمين فيها كيف مما يعني كل عادة، نعتمد أولا على الأقدمية هي يعني الخيار الوحيد، والأقدم فالأقدم يعني للمترشحين.
0: داكو، دونك هي بالأقدمية نجمو
2: بالأقدمية. نعم بالأقدمية، يقولوا احنا يشدوا الصف حتى اللي يصير يعني عنده أقدمية، يعني خولوا انه تمشي كل المعتمدية والأقدمية متاحة حسب عدد المترشحين وحسب عدد السكان.
0: واضح. هو احنا العدد متاعنا مازلنا ما نعرفوهوش، لم يتم بعد تحديد. لكن تقريبا احنا من موسم الحج انه العدد ما فماش فارق كبير. معناها
2: مش لا ما فهميش مثلا حسب التعداد السكاني اللي اخر تعداد اللي هو 2024.
0: واضح. وهل تم تحديد الكلفه التقديريه للحج؟
2: ما زلنا انكور ما زلنا
0: انكور. احنا ذكرنا ب 2026 كانت في حدود
2: نعم. 20 مليون وشويه
0: 20 مليون وشوية نجم ناخذ زعمة 21-22 وشوية سنة
2: ما نعرفوش مازلنا ما نعرفوش مازلنا في الإجراءات ومازلنا قاعدين نشوفوا كيفاش يعني شو نحدد التكلفة إن شاء الله مع بالطبيعة مع الشركاء ومع
0: يعني وزارة الشؤون الدينية كيفاش تستعد لوجستية وتنظيمية لموسم 2027 يظهر الخدمة بديت ومتواصلة ما توفيش
2: الخدمة بديت من انتهاء الحج السنة الفارطة يعني أي من جوان بدينا نحضروا بديت ودائما كما نعرف احنا نسعى الى تحسين جودة الخدمات في المصدات الى حاجيجنا الميامين بالبقاع المقدسة ديما نحاولوا ان نكونوا يعني في خدمة الحاج ونحسنون في جودة الخدمات من سكن ونقل بين المشاعر و هذا كله يعني ديما نحاولوا ان احنا نحسنوا في جودة خدماتنا.
0: واضح. دونك ذكروا انه التسجيل ما نجم يصير كان عبر رابط
2: نعم عبر رابط المنظومة نعم
0: رابط المنظومة وما لازمش تفوتوا يظهر لي التاريخ اللي هو
2: 20 اوت نعم.
0: واضح. شكرا لك مدام بشرى سبعي نورتني لله. شكرا لك
2: عايشك بارك الله فيك.
0: شكرا ربي يخليك فضلك نهارك زين. مدير التنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية دونك كان هذا التدخل فيما يخص موسم حج 2027 ان شاء الله يا ربي يعطينا ويعطيكم طولة العمر وان شاء الله يا ربي ينول هنا الناس الكل. دونك ابتداء من اليوم فوالا فتح باب التقديم ترشحات متاعكم والتسجيل يصير كان عبر الرابط هذية ومن اليوم حتى العشرين اوت الشهر هذية في ديكم باش تسجلوا وصرحتنا باهم الشروط فوالا هكا نكملوا بعضنا على موزايكا فام 9:27 دقيقة. دونك بعد شوية الغنية باش تسمعوها معنا شو مي لوف لكن خليكم معنا نذكركم انه بي دي جي سونيد ضيفنا بعد شوية.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشر نصف تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايكا فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن ليزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو
1: يبدأ سباحك.

0: من اي نيد على موزيكا فم 9:34 دقيقة.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
0: ضيفي بعد شوية رئيس مدير عام الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بي دي جي سونيد. نحكي على موجة الحر الثانية، هل ما زالت متواصلة الانقطاعات متاع المياه؟ خليكم معنا، فضل شكر ورجعنا.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. موزيك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزيك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متى العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مال أخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم أوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والأصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح
2: صباح الخيرات كل مستمعينا شكرا لي على قبول دعوتنا أكيد الناس الكل يوما تستفسر وتسألوا تبعنا حالة الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي درجة الحرارة ماشي نحو الارتفاع اليوم وغدوة خاصة درجات حرارة تجب تكون قياسية بما أنه فاتت المعادلات العادية من 8 إلى 14 درجة هل بش يقص الضوء والماء على خطر قالوا لنا أنه تربطوا مع بعضهم شكرا لي كما قلت لكم على قبول دعوتي هو رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بي دي جي سونيد سي عبد الحميد منجم معنا سي عبد الحميد صباح الخيرات مرحبا بيك
3: صباح النور ليك ولكافة مستمعي المزيكا فان
2: ربي خليك سي عبد الحميد المواطن التونسي شنو ماشي في بالي وقل لك كيفاش يقولولنا انه مثلا نسبة الامتلاء متاع سدود مطمئنة مقارنة بالسنوات اللي عشناهم الصعاب قبل يقول لك منشيرة سدود فيها ماء ومنشيرة كي نحل السبالة ما نلقاش الماء الخلل الحقيقي وين يا سي عبد الحميد
3: شكرا على الدعوة أولا تعرف الضغط هالأيام هذه هي أيام ذروة الاستهلاك لازم نفسره لكل المستمعين وكل مشتركي الشركة أنه في تونس تم منظومات مائية تشتغل بانسجام مع بعضها تم 12 ولاية يتزودوا عن طريق المياه السطحية واللي هما جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى بولاياتها أريانا ومنوبة وتونس وبن عروس ونابل وسوسة والمنسير وجزء والمهدية وجزء من ولاية صفاق هذوما يتزودوا عن طريق السدود وعن طريق منظومة متكاملة تم منظومة الشمال الغرب اللي هي جندوبة وباجة اللي هم يتزودوا أساسا بوهرتمة وكساب وبني مطير وجزء زاد من بني بكير وكساب يوصل لتونس الكبرى لهنا في غدير القلة هذوما ما عدا مدينة طبرقة اللي توا قاعدين نعمل ونبنيه في محطة معالجة مياه بطاقة 400 لتر في الثانية بكلفة 65 مليون دينار مش تكون جاهزة السنة القادمة وما عادش مش نسمعوا بانقطاعات التزود بالماء صالح للشرب في مدينة طبرقة لأن هي المدينة الوحيدة اللي قاعدة تتزود على الآبار المائدة المائية بركوكش هي مائدة ذات نوعية جيدة لكن مع الأسف مع الاستغلال وكثرة الاستهلاك وكذلك تبرقة أصبحت قطب معناها جالب للسياحة وقطب كذلك جالب معناها للمصطفين وذلك علاش الطلب على المياه يكبر برشا وبالتالي فكرت الدولة التونسية وعن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لوضع محطة معالجة بطاقة 400 لتر في الثانية، وهو ما يفي بحاجية السكان والمصطفين من سنة 2027 إلى سنة 2050، والموضوع هذا بقدرة الله ينتهي. منظومة تونس الكبرى اللي هي تتزود أساسا من زوز موارد أساسية اللي هم سد سيدي سالم ومياه أقصى الشمال اللي تجيب كلها وتتجمع في مجمع غدير القلة وتقع في محطة معالجة المياه في غدير القلة اللي هي بطاقة 7.5 متر مكعب في الثانية، وتزود تقريبا 5.5 مليون ساكن اللي هم فيهم الخمسة ولايات اللي هم أريانا منوبة بنعروس وتونس ونابل وجزء من نابل وجزء من زغوان. هذوما ما عندناش إشكاليات في التزود متاعهم لأن المياه الموارد المائية متوفرة، عدا الإشكاليات الأيام الأخيرة اللي متأتي أساسا من انقطاعات التيار الكهربائي، واللي لأن هذه منظومات معناها فيها تفرعات ومعقدة جدا، حيث أنه نحن نضخ بالطوابق من طابق واحد لطابق اثنين لطابق ثلاثة وعلى خطوط طويلة جدا. تصور أنت المياه تخرج من غدير القلة تجي الرأس الطابية، من رأس الطابية تمشي البير القصعة، من بير القصعة تمشي للمحمدية، من المحمدية تمشي حتى البير مشارك، أو في ثنية أخرى تمشي من خزان رأس الطابية نمشي الفندق البير القصعة، من بير القصعة نمشي الفندق الشوشة، من فندق الشوشة الحمام لنف، حمام لنف برج السدرية، من برج السدرية نمشيو حتى لقرنبالي، أو في طريق ثاني نمشيو في ثنية أخرى نمشيو حتى الأميلكار. وهذه قنوات كبيرة وفيها محطات ضخ متتالية، وإذا كان يقع انقطاع ولو لبعض الدقائق ولو في بعض الحالات حتى معناها لمدة بسيطة، راهو إعادة التشغيل تتطلب منا المحافظة على التجهيزات. إيش معناه؟ المحركات كلها عندها دي كونسيني نتاع استغلال، وهذا يخلينا نحن راهو نخافوا إذا كان نقبلوا أن نوخروا شوية في إعادة التشغيل لين نأمنوا إعادة التشغيل بصفة آمنة حسب المواصفات، خير من اللي نعاود نشغله في نفس اللحظة، وهذا يعملنا إشكاليات أكبر، ندخل في إشكاليات أكبر، الموتور يتحرك معناها المحور يتضرب نتاع المضخة، تولي مشاكل أخرى وتولي انقطاع بالحق. وذاك علاش اللي متى ذو منحشوا بعض التجربة خاصة في أواخر الشبكة.
2: لك سعد الحميد هوني سمحني نقطعك بالخير هوني، معناها ربطوا الانقطاعات اللي قاعدة تصير بالانقطاعات متاع لكن سعد الحميد، لكن قبل حتى الانقطاعات متاع الكهرباء فما مواطنين في عديد الولايات يتشكيوا ديجا من قبل من الانقطاعات المتكررة في المتفضل.
3: أنا نحكي لك على ولايات معينة، نحكي لك تو على منظومة تونس الكبرى. تونس الكبرى ما كانش فيها إشكاليات، ما كانش فيها إشكاليات أصلا،
2: ما كان فيها حتى إشكاليات،
3: ما كان فيها حتى المياه متوفرة ونشتغلوا بالأوبتيميزاسيون أمورنا واضحة، معناها ما عندناش إشكاليات كبيرة. راهو ثم ترابط كبير ياسر ما بين الطرفين، نعرف معنا وخيانا في ستاج معناها تعبين، ونعرف اللي الوضعية هي قوة قاهرة ونعرف هذا كله، لكن هذايا راهو ما يخفيش اللي تم أثر على التزود بالماء وعلى مدى اشتغال مختلف المحركات والمدخلات خاصة في تونس كبرى. طيب مش نحكي لك على المناطق الساحلية، نعرف ان انت تحب تمشي بيها للمنظومة، منظومة بلي الساحل اللي هي سوسة المستير المهدية. في المنطقة هذه، المنطقة هذه المنظومة مبنية على زوز موارد أساسي اللي هم المورد الأساسي محطة معالجة المياه ببلي بطاقة 4.4 متر مكعب في الثانية، وسد نبهانة، والأبار العميقة اللي جينا من مائدة المسلسل أبو حفنة والجرين اللي هم موجودين في القيروان في معتمدية ولاد حفوس، وكذلك من المياه الجينة زادة من بوحجل تدخل للمهدية من محور ثاني. هذوما المنظومة هذه أثناء فإشكال فموازنة مختلة أساسا عملوا ما شفناش فيها اضطرابات كبيرة، تعرفش علاش؟ لأن كنا ناخده لأن كان نبهانة يعطينا 600 لتر في الثانية، وناخده 4.9 متر مكعب نخدمه المحطة متاع بلي ونوصله باش نكفيه بأقل اضطرابات للمناطق دي. أثناء سد نبهانة مع الأسف ما جاتش أمطار، ما تمش إيرادات، اللي هو في وضعية صعبة جدا، 4.5% من طاقة استيعابه ما نجموش ندعموا الموارد هذه في الطريق. ومع كذلك ما نعترف ونحن رأوا تأخر شوية في وضع محطة تحليل مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال، أدى إلى اختلال في الموازنة المائية. وذاك علاش نحن اقترحنا التعديل الليلي. التعديل الليلي هو أنه لأن المناطق دي مش كلها تستغل تتزود من نفس الطابق، يعني تم طابق سفلى اللي هي على الشطوط والارتفاع متاعها مستوى صفر تقريبا مقارنة بمستوى البحر، تم مناطق مرتفعة نحكيه على حي الزهور، حي الرياض، مساكن العليا، نحكيه على قصر الليل، نحكيه على سيدي علوان، نحكيه على واد باجن، نحكيه على ملولش، المناطق دي عليا. نحن الكميات المتوفرة لنا وبأقصى درجات الاستغلال، يعني نستغلوا في محطاتنا بـ 120% و 115% باش نوفروا أكثر كمية ممكنة، لكن لابد من إيجاد حل للعدالة ما بين المناطق المرتفعة والمناطق العليا. وذاك علاش عملنا التعديل الليلي باش الناس اللي يسكنوا في المناطق المرتفعة ما يقعدوش 3 و4 أيام ما عندهمش الماء، يوصلهم الماء كما الناس اللي يسكنوا في الطوابق السفلى اللي هما. وهذا أعتقد أنه معقول جدا، نحن عندنا كمية متوفرة نوزعها بالعدالة ما بين كل المشتركين، لأن نحن ما نفرقوش ما بين المشتركين متاعنا، كلنا توازنة، كلنا هذا حق الماء للناس الكل. ونحن مؤسسة الدولة التونسية هي اللي توفر المرفق العام هذا وتسر عليه، نسر عليه بالعدالة الكافية ما بين الناس الكل. ما زادت فينا دلة في الأيام الأخيرة هو الانقطاعات في التيار الكهربائي اللي كذلك أثرت لنا على الآبار العميقة في اللي تجيب لنا لمنطقة اللي هي تجيب لنا الماء تقريبا، عندنا قناة تجيب لنا 1000 لتر في الثانية توصل حتى الخزان العمق في الوردانين وتوزع على كل ما هو ولاية المستير من الجهة الغربية مع الحدود مع سيدي الهاني ومع صبخة سيدي الهاني، وجزء من ولاية المادية اللي جاي من الماء عن طريق الآبار العميقة الموجودة في مائدة المسلسل اللي هو ولت الكميات اللي توصل ضعيفة جدا، وبالتالي ولت انقطاعات متواصلة وطويلة
2: في النقطة هذه. سي عبد الحميد نذكر معنا بي دي جي سونيد سي عبد الحميد من نجاب، في النقطة هذه انقطاع الكهربائي وقف التزويد متاع الماء، السونيد مؤسسة استراتيجية، الناس تتسائل يقول لك كيفاش ما عندهاش حلول بديلة كافية، مجموعات كهربائية أو منظومات تضمن استمرارية الخدمة، وخاصة أنه الذروة معروفة احنا معنا نجم نعفو جويلية وتغيره. دونك ذاك هو المواطن التونسي يقول لك علاش اليوم في 2027 ما زلنا نتشكيو في الأمور هذه، قص الضوء قص الماء، دونك مش حلول بديلة. تفضل سيدي.
3: تفسر لك الوضع بالضبط. هناك محطات غير ممكن أنك تجهزها بمولدات كهربية، مثلا محطة معالجة المياه بغدير القلة هي إذا كان مستعمل لها مولدات اللي مستعمل لها محطة إنتاج كهرباء، لأن الطاقة اللي تستعملها معناها قوة كبيرة برش. محطات بلي، محطات فرنانة، محطات ماطر، محطات التحلية، رمضان يطلبوا مش مولدات كهربية. بالإضافة لذلك نحن عندنا 1200 بير تقريبا، والآبار دي كلها تشتغل بالطاقة الكهربائية راهي في القيروان، في سيدي بوزيد، في قفصة، في جابس، في مدنين، في كل الولايات اللي تتزود في الكاف اللي تتزود عن طريق الآبار العميق. عندنا 1200 بير، معناها هذا يصعب جدا أنك تجهز 1200 بير ب مولدات كهربائية.
2: يصعب من ناحية الإمكانيات. هاي تفضل.
3: مش مسألة إمكانيات فقط، مسألة لوجيستيك كامل، لأن الآبار هذه موزعة في مسافات مختلفة، يلزمك توفر لها شكون يزودها بالمحروقات، يلزمك توفر لها شكون يعز عليها لأن المولد الكهربائي يهزوه، يلزمك، وهذه كلها طرقات كلها موجودة في الأرياف وموجودة في مناطق بعيدة برشا. معناها هذا راه هذه الكلفة مش تولي عالية جدا. هذه مرحلة نعرف نحن راو مقدرين المجهودات اللي قنبال وخيان في ستيك، ونعرف الوضعية متاع على مستوى الموازنة بصفة عامة، لكن في الوضع الحالي فترة ذروة إن شاء الله نتعدوها بأخف الأضرار، الناس كل مع بعضنا نتعاونوا
2: بأخف الأضرار أم المواطن لازم هوني يضحي معنا. هل في الأخير سي عبد الحميد بربي نسألكوني مدام أنت في الصراحة في الصراحة نقص نحكي اليوم على نقص الموارد المائية ولا زادة كيف كيف تهرية في الشبكات متاعنا اللي تنقل الماء اليوم قاعدة تضيع اليوم نسبة كبيرة منها ضايع معنا احنا منشيرة من عندكم بلاغات إرشاد المواطن التونسي ومنشيرة المواطن يقولك السونيد بيدها ماهيش تطبق في الإرشاد هذا معنا هاو قاعد ماء ضايع اليوم وشبكة متهرية عندها 50 و70 سنة.
3: شوف هذا سيدي. موضوع الشبكات أولا اللي يحكيوا على الشبكة بفعام مرة ما يعرفوش الشبكة متاع السونيد. الشبكة متاع السونيد
2: راهو اللي يحكيوا لنا معناها
3: أي الشبكة متاع السونيد 59,000 كيلومتر من القنوات واضح 59,000 كيلومتر من القنوات أعتقد 5 مرات الدورة متاع الكرة الأرضية هكا ولي تقريبا تقريبا خمسة مرات وهذه شبكات متشعبة ومتداخلة نعرفوا اللي العمر في تقريبا 25% منها فات 50 سنة ونحن رانا ندخلوا بصفة حينية وحطينا قاعة عمليات مركزية نتبعوا بالتسرب بالتسرب بالفيت بالفيت وتوى المعدل متاع أنه تسرب يبقى المعدل بصفة عامة تم ديز اكستريميتي خاطر برشا ناس مش يبدو عالف وشدوا له كان في كلمة المعدل المعدل ما بين 4 و5 ساعات باش يدخلوا ويصلحوا ونحن انباي ان نحسنوا من المعدل هذا هي تم فوقت لكن نحن في نفس الوقت الشركة ما قدتش مكتوفة الايدي عندنا 3 برامج كبار لتجديد الشبكات والرفع من كفاءتها وهذا 3 مشاريع هذه تقريبا 1.4 مليار دينار مشروع في 7 ولايات اللي هما ولاية الجنوب اللي أكثر فيها الكفاءة والنجاعة ناقصة اللي هما 7 ولايات الجنوب كلفة 230 مليون دينار عندنا مشروع لتونس الكبرى 500 مليون دينار وعندنا مشروع آخر ب 670 مليون دينار لولايات صفاقس وتوزر وقبلي وذايا مع البنك الدولي ومش ننطلقوا فيهم مشروع الجنوب التونسي انطلقنا فيه وشارف عن النهاية ومازالونا الزوز مشاريع الأخرى مش ننطلقوا فيهم في أسرع وقت من ناحية توفير الموارد كذلك الشركة عندها رؤية في الموضوع ذي عندنا المشروع نقل المياه من الشمال حتى إلى الساحل التونسي واللي هو فيه جزء عند وزارة الفلاحة عند الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى اللي هو ربط سد السعيدة ببلي ومن بلي إلى سد القلعة لكن في نفس الوقت ثم جزء يتعلق بالشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه اللي هو نقل المياه ومعالجة المياه على مستوى مدينة القلعة الكبرى بمحطة جديدة واللي هي مشتوكمة إن شاء الله في ديسمبر 2026 بطاقة إنتاج يومية 4 متر مكعب في الثانية يعني قد اللي توا ننجو فيه في بلي بركة مش نعملوا دي دوبلومون دو لا برودكسيون وهذا حسب الدراسات نتاعنا وحسب لي بروجيكسيون مش يكفي مدن هذه اللي تو تشكو عجز الموازنه المائيه نتاعها من هنا الى سنه 2050
2: ان شاء الله
3: نحن راهو وضعنا الرقم الاخضر
2: اي احنا نقولوا لهم ديجا تونس
3: العمليات
2: اي نقولوا لهم سعد الحميد النهارين هذو ما راهو مازال فما اضطرابات اليوم وغدوه مازال وحتى الوسط الجمعه هكا ولا مازال باش تتواصل انقطاع المهم اعلمونا المهم يقول لك الموطن التونسي اعلمنا يعني في الاخر اعلمونا بالوقت
3: نحن نحاولوا باش نعمل مش حطوا برامج التعديل
2: فما بلاغات تو فما بلاغات باش تهبط الليله باش قلنا باش نقص
3: وين تقع مشاكل نحن رانا نخرجوا البلاغات وكنشوف ثم ناس ولا يحكيوا عن البلاغات علاش ولات تو متالي يعني اذا كان ثم اشكاليات لازمنا نعلموا المواطن هذا دورنا وواجبنا راه ما عندناش نبيه باش نعلموا المواطن
2: اليوم عندكم بلاغات باش تهبط شويه اخر خاطر اليوم عندنا سخانه وغدوه
3: اذا كان ثم اشكاليات راه شوف اذا كان ثم اشكاليات في التزود رانا مش نهبطوا بلاغات كون متأكدة من هذا
2: معناها لوين يوفى الاضطراب وقتاش يوفى الاضطراب هذايا باش نوسعوا بال الموت
3: والله انا بيدي ما عنديش معلومه وقتاش يوفى الاضطراب معناها لان الاضطرابات من قلت لك راهو موضوع معقد جدا بين انتاج المياه بين انتاج الكهرباء بين وضعيه الشبكات بين وضعيه
2: معناها صيف الطاقه
3: معناها دونك نحن نعيشوا في وضعيه مرحله صعيبة شوية إن شاء الله مش تغطوها الناس كل مع بعضنا بتفاهم المواطنين ونحن رانا على ذمتهم في كل وقت نحاولوا باش الماء يوصل الناس في أقصى معناها

0: شنها المجموعتان اللتان وحدتا قواهما في هجمات على مستوى البلاد في شهر أفريل أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي واستهداف المطار في العاصمة باماكو، وشنتا موجة ثانية هذا الشهر بهدف الاستيلاء على مدينة أنفيس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
1: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايكا فيم. يلا قاعدين تبعثونا برشا على الواتساب على رقمنا 23513000 تتفرجوا فينا زاد على اللايف اليوتيوب. قلنا لكم اللي باش نولي ويشاركوا معنا شوية ناس في انفو انتوكس. ناخذوا الفقرة هذه الأولى، الأخبار، أربع أخبار، واحد فقط منهم صحيح. يلا انفو ولا
1: انتوكس. اي سيدي مرحبا بكم.
0: مرحبا مرحبا. تراه ناخذوا معنا تليفون. الو عسلامه.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. لحظه باش تعرفوا منين معنا. سي مراد.
2: مراد.
0: يلا سي مراد، قداش الوقت عندك توا؟
2: توا عندي 8 درجين
0: تاع الصباحه.
2: تاع الصباحه
0: 8 درجين تاع الصباح.
3: ما هيش احلى صباح يا سي مراد.
0: يلا مراد منين يحكي يا سلاح؟
3: 8 متاع السباحة من دارهم أكيد.
0: شنو المكان؟ ترى مراد السخانة متاعكم قديش؟ أعطينا ديزانديسة.
2: هو فما 20 دقري.
0: أوه سخونة ماشي
3: موريال.
0: موريال. برافو برافو. مراد بن عبدالله قديش عندك في موريال؟
2: عندي 20 دقري. آه قديش عندي؟ عندي 4 سنين طبعا.
0: أربع سنين. أحكي لي أحكي لي علاش مشيت، كيفاش معناتها في نص دقيقة خلينا نتعرف عليك مراد. كيفاش مشيت لموريال؟ شنو واجهتك الفكرة؟ تخدم تقرأ عرست؟ شنو عملت؟
2: أنا كنت في تونس نخدم ستابل، نخدم تكنيسيان سوبيريور في سوسيتي. جات اوبورتينيتي نتاع خدمة لبرا نفس الدومين. عملت دي زونتروفي، خرجت
0: نفس الدومين. أما مش نفس الشهرية.
2: بتريا مش نفس الشهرية. مش نفس الكونديسيون، مش نفس العيشة. اوبورتينيتي جديدة لي أنا والفامي والولدي الحمد لله.
0: ربي فضلهم. الغربة شوية خاطر موريال بعيدة.
2: موريال ما تسميش برشا غربة. بلايص أخرى في كندا تنجم تكون غربة، ما موريال جزء مو فما شوية
0: كبيرة. فما يلا
2: كوميونيتي كبيرة، فما كل شيء موجود الحمد لله.
0: مراد مرحبا بك ويشرفنا ديما انكم تسمعونا. يلا ناهد روي يسربسها شوية، نتعاملوا بجدية مع الوضع ويتنرفز كي نجاوبوا صحيح. باش يعطينا أربع أخبار يلزم نطلعوا. مراد باش نبدا بك، يلزم نطلعوا شنو الخبر المش صحيح. يلا ناهد الخبر الأول.
1: سيدي الخبر الأول يقول تم تخطئة محطات غسيل سيارات لأنها تغسل في الكراهب بماء السبالة، معناها الماء صالح للشرب شراب وهذا.
0: خطاوها خاطر ما السبالة يمسخ الكرهبة.
1: لا غلط، توجه متاعك غلط. غلط برشا. بالعكس هذا ممنوع طبعا.
0: ممنوع.
1: وفي إطار الترشيد المياه والسوناد كما قلنا عملت حملة وخطت للناس ونبهت منها المسألة. هذي الخبر الأوليني. الخبر الثاني يقول لا نحتاج إلى قانون منع التدخين جديد، لأنه فما قانون خرج عنده برشا، خرج عام 2002 يمنع التدخين في الإدارات والمستشفيات والمحطات والمؤسسات التعليمية وغيرها من المطعام والمقاهي طبعا المغرقة، باستثناء أماكن خاصة بالمدخنين.
0: واضح.
1: اللي نقصنا هو تطبيق القانون. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول رغم كل ما يقال على شعبيته إلا أنه البارح ظهر أنه شعبيته كبيرة برشا عند الجمهور. البارح ترامب وفي الفينال متاع كأس العالم وقت اللي بشي يسلم الكأس والميداليات الجمهور كان صفق عليه بطريقة كبيرة، هو وجاني إنفانتينو رئيس الفيفا. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع يتحدث على تحويلات التونسيين بالخارج. تحية ليك سي مراد اللي يسمعوا فينا الكل في الخارج. يقول الخبر إلى حد 10 جويلية، إلى حدود 10 جويلية ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج على السنة الفارطة وتجاوزت 5000 مليون دينار. هذوما الأربعة أخبار طلعوا معنا لنفو من لنتوكس.
0: مراد باش نبداو معاك بشوي بشوية. في السونيد قالك خطاو ناس خاطر يغسلوا الكراهب ماء السبالة، يبدو أنه القانون يقول ممنوع، يلزمك شنو ماء دبابز؟
3: لا لا لازم عندهم ماء معين ياخذوه.
0: ماء بير ولا ماء ماجل ولا حاجة؟
3: فما مياه أخرى هما اللي يغسلوا.
0: شنو أخرى؟
3: من مصدر آخر مش موجه لنا الاستهلاك.
0: مش مياه أخرى يعني ماء يمن بير يمن سبالة.
3: يمكن بير ولا عندهم خزانات أخرى معنا.
0: تم تخطئة ناس خاطر ماء السبالة، تصدق الأخبار هذا ولا لا؟
2: لا غلط.
0: غلط. أوكي. لا نحتاج غلط. إلى قانون لأنه منع التدخين من عام 2002 موجود القانون وإحنا مناش نطبقه فيه. صحيح ولا غلط حسب رأيك؟
2: موجود مناش نطبقه فيه في تونس.
0: اي في كندا الانضباط رهيب نتاع منع التدخين.
2: الانضباط رهيب. انا اللي كتبت لكم بكري على حكايه القهوه التونسيه اللي
0: وانت طبعا تمشي للقهوه التونسيه.
2: انا نمشي باش نشم ريحه تونس
0: وتروح تغسل مريولك من دخان ريحه
2: تونس. شوف سيريزمون انا جست في الموضوع هذا. انا اول ما وجيت لكندا انا متكيف. اول ما جيت لكندا حسيتها بيزار. معناها تقعد في قهوه ما تكيفش وما ما عندكش حتى حل. هنا لازمك تطبق القانون سينو لخطايا كبيره برشا وما تنجمش. كيفاش ملول بشويه بشويه من بعد وليت لي كي نقعد في قهوه فيها برشا دخان وليت نتخلق.
0: ريت فوالا هذا هذا اللي نحب نقوله. جينا مره لكندا انا وكريم الغربي وجماعه عملنا عرض ايش علينا. فما واحد في البيت يتكيف في بيت لوتيل يتكيف. احنا ما في بالناش ما جاي كلمنا حد. واحنا مروحين جاتنا فاتوره بقد كاشي العرض. تفضل خليوها برا وخلونا اضرنتو كي تكيف يتقيد لك كذا ويستناك وانت مروح. ليه وغير قابل النقاش نتاع طيح لي الشطر وكذا. شدينا الكاشي عطيناه للوتيل وروحنا. ما ليه معناتها الانضباط رهيب. ومحليه كلامك اللي قلته مراد انك بطول المده تولي الحاجه تساعدك به. دونك اوكي البارح شعبيه كبيره لترامب في الفينال وقت تسليم الكاس صفقوا عليه برشا جمهور. صحيح ولا غلط؟
2: لا مستحيل
3: مستحيل.
0: يلا عملنا بالخارج وانت منهم 5000 مليون دينار دخلوا لحد 10 جويليا وهو رقم اكثر برشا من عام ناول. صحيح ولا غلط؟ صحيح. دونك انا هو تو الخبر صحيح. السوناد لا نحتاج للقانون اللي خرج عام 2002 شعبيه ترامب والا 5000 مليون دينار. انا هو الخبر صحيح يا مراد.
2: 5000 مليون دولار.
0: 5000 مليون دينار. يلا سلاح
3: دينار.
0: السونيت خطات عبيد لأنهم غسلوا بمسابلة.
3: هذين نتمنى نعرفش ما نتصور اي ما نعرفش اكيد فيه خطر بالحق. خطر حكاية تبذير هي في الصيف والكل نتجم تكون صحيحة به. خلينا نكمل.
0: واضح نتجم. قانون خرج عام 2002 التدخين ممنوع عنده سنوات في تونس
3: في الأماكن الشنية في العامة. معناها في الأماكن العامة
0: في الأماكن العامة
3: نتصور زي
0: شعبية ترامب في الفينال صفقوا عليه.
3: مستحيل دي هو حتى الشارع لضربوه بكوب دي موند البارح قالوا أخر
0: فلا. و 5000 مليون دينار عملنا بالخارج.
3: 5000 برشا.
0: أوكي
3: تصور رقم.
0: أنا هو الخبر صحيح.
3: نمشي في المياه حكم سيف وتو خطر سخونة الدنيا
0: مسابلة.
3: أي نتصور
0: فوالا. يلا ناهد
1: سيدي نبدأ بالأجوبة. نحكيه على أخبار قانون منع التدخين. كما سنسكم جزء منه صحيح وجزء منه غلط. الأخبار صحيح عنا قانون لمنع التدخين لكن ما خرجش عام 2002. نحكيه على القانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين اللي حجر التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي. دونكوني الدات هو الغلط. أخبار ترامب زوز صحاح مراد وصلاح. الأخبار غلط على خاطر الجمهور البارح كان متغشش وريناه سمعناه حتى زفر جوستما أكثر أكثر من هكا زفر عليه برشا. وكان فما احتجاج على دونالد ترامب وذي اللي أكد تراجع شعبيته في الصنداج اللي قاعدين يصيروا في الولايات المتحدة الأمريكية. الخبر الرابع صحيح. تحويلات التونسيين بالخارج ارتفعت ولكن نحكيه على 4745 مليون دينار بالضبط وزيادة قدرها 230 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة. وهذا ينجم يخفف من عجز الميزان التجاري. دونك فما ارتفاع ولكن الرقم اللي كنت عطيته الرقم خاطئ. صلاح برافو لليوم الثالث على التوالي. تبهرني.
0: شبيك تقول فيها
3: راني باكليت راه امور ارقام.
0: والله شبيك تقول فيها مغشش فرحان. والله كان هذا صوت فرحه لا يوليك ربي تفضل.
1: الاخبار صحيح. الاخبار اكدوا مسؤول من السونات في حوار قال استعمال الماء الصالح للشراب في غسل السيارات راه ممنوع. ذكرها من الاول جديد واكد انه السونات قاعده تتابع في محطات غسل السيارات تتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين حيث تم تسجيل عدد من التتبعات في الإطار هذا والمخالفات.
0: يعطيك الصحة مراد. شكرا لك. سلم لي على العائلة كله تنزل في موريال.
3: وشكرا على التحويلات مراد. شكرا على التحويلات.
0: استنى مروح ولا ليه انت سنين؟
2: انا لا سنين مانيش مروح. يمكن في رمضان ان شاء الله.
0: في رمضان يلا
2: عمل شيطان.
0: مرحبا بك.
2: حبيت نقول حاجة كان عندي شوي وقت.
0: تفضلي.
2: جيست انا حبيت نقول ميرسي عليكم خاطر خاطر احنا لهنا عايشين صحيح في موريال اما راهو البدن لهنا والقلب في تونس. انا باش نقول لك جيست حاجه، جيست انا دوب ما ندخل الخدمه الصباح طبعا متاع الصباح نحط الكيت في وذني موزايك حتىه للاربع متاع العشرة بوقت بوقت موريال. معناها نبدا السبعة متاع الصباح مع نوفل ومن بعد تجي تجي ليندا ومن بعد يجي حسن ومن بعد حيدر ومن بعد فهمت
0: حاجه تفرح برشا بعد. مراد يعطيك الصحه واحنا بالواتساب قاعدين نسمعوا فيكم. شكرا لك ربي يوفقك وسلم لنا على العائله الكل. صباح الخير اللي كيب الكل. فرحانه اني اجوتيتكم في الواتساب هذه صباح بلس 1581 ما نعرفش البلاي كندا زاد كندا
1: معناتها تعطينا الرقم
0: ما نعرفش انا من البلدان
3: كل حاجه الرقم عطيته في المباشر
0: لا بلس ان
3: شاء الله قريت النمبر كامل بلس تذكر باش كلام
0: لا لا عطيت ثلث رقم واضح. يلا فاصل وبعد باش نمشيو باهي للي الضوء يقص ويتكسر له كليماتيزور فريجيدير كذا هل ينجم يرجع بالحق الحق ولا كلام يقولوا فيه في الاعلام؟ فاصل ونعود.
4: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
5: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نعوتها
4: مشيت معاك اما اش باش نعمل
5: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات اما شو باش نسميوها
5: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
6: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدا تفلت والمخ بدا يساتوري؟
5: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
6: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
5: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس
6: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
5: رياكتور توا في تونس ب 2008
6: رياكتور بوش يور ليميتس.
5: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia.
7: Oshag Denia, Goulom Maslouba.
5: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910,000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
0: مرحبا مرحبا رجعنا معكم هذه ميدي ماغ. يلا نمشيو للكونسو براتيك.
5: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
0: تحيه نادي فورتي اللي تجي حذانا غدوه بيان سور واكيد هي باش تقدمها بطريقه خير مني ولكن ستيك تؤكد تحمل مسؤوليه جبر الاضرار وتدعو الى ترشيك ترشيد الاستهلاك بمعنى رو الاشكاليه هذه فما ورقه قالت ستيك انكم كي تصير بلاك اوت ويرجع الضوء ينجم الضوء يقص ويضر كليماتيزور يضر مكينة قهوة يضر فريجيدير يضر تلفزة راه فما ورقة عمرها وتنجم تاخو حقك بمعنى ماهوش معناتها حاجة رسمية وصارت وتصير عندها مدة ولكن ربما الفترة هذه الكثرة متاع القصان والترجيع ينجم يضر. دونك نحب نفهم الأمور من الناحية القانونية. معنا الأستاذة نرجس بوسمينة. مرحبا بك أستاذة شنحوالك.
8: مرحبا بك نوفل ومرحبا بكافة مستمعينا.
0: واضح يعطيك صحة. دونك مسؤولية جبر الأسرار الأضرار ستيك تؤكد تحمل المسؤولية وفما ناس بعثولنا قدموا ولكن أحكينا من الناحية القانونية ش معناتها جبر الأضرار؟ هل فما أسيرانس ولا ستيك كشركة اللي تتكفل معناتها كيفاش تتم الحكاية وباش نفهموا برشا ناس خاطر برشا ناس بعثولنا وضروا في برشا قطايا.
8: هو من الناحية القانونية من حق أي مواطن ولا صاحب مشروع ولا مؤسسة ضرر من انقطاع الدوري والمتكرر الكهرباء أن يقاضي شركة ستيج ويطلبها بالتعويض. كيفاش؟ نبسطوها للمواطنين أنه بمجرد ما تدخل لستيج وتعمل اشتراك وتهبط عداد كهرباء تولي تشيك فاتورة باسمك وبالتالي أصبح هناك عقد بينك وبين شركة ستيج ويترتب عن ذلك العقد التزامات متبادلة. أنت كحريك تلتزم بدفع الفاتورة والاتفاقات التقنية وستيك كشركة تلتزم بضمان استمرارية المرفق العام والتزويد المنتظم والآمن بالكهرباء. هنا كيفاش تقوم مسؤولية العقدية؟ تقوم على فكرة الإخلال بالالتزام، يعني ستيك تولي في وضعية المخ تعاقديا إذا أول حاجة قطعت التيار دون مبرر قانوني أو فني قاهر، ولا قصت الضوء فجأة دون إعلام مسبق وكافي للمستهلكين، وإلا غياب الإعلام المسبق بالقطع الدوري، وإلا أنه التيار يرجع دون سابق إعلام زادة، حتى كيف يرجع لازم يعلموك، وإلا ذلك يتسمى إخلال بالالتزام وحسن بخلال الالتزام حسن تنفيذ العقد، وإلا أنه يقص عليك ويرجع يذبذب الجهد الكهربائي، والإخلال هذا يعتبر الأخطر يا نوفل، لأنه التذبذب هذا هو اللي يحرق الأجهزة وهو اللي يتسبب في أضرار وخسائر كبيرة. لهنا كيفاش نجمو نشكي ولا كيفاش نجمو نطالبو بالتعويض؟
0: أما لهنا أنت معناتها أستاذة، راني في بال الكلام اللي قلته لي أنت رجعني للبلاغات، باهي كي تقول لي مبرر قانوني أو فني ظاهر، البلاغات اللي تهبط فيهم الستيج تبرز أنه فما مبرر قانوني وظاهر،
8: ولحظة
0: وكي تقول غياب الإعلام المسبق ستيج تهبط في إعلام مسبق، وكي تقول يرجع دون أعلام ستيك في البلاغ تقول ويرجع دون أعلام، يبدو أنه لحظة يبدو أنه أستاذة فهمني، يبدو أنه بلاغ ستيك مخيط بطريقة منحهم قانونيا من قضايا سترفع.
8: لا هو كيفاش
0: يعني هو قال يعني اللي انت قلته هو هبطوا بلاغه مبرر وازمه تقصيه رهيبه وكذا،
8: هذيك تعتبر في صوف ماجور اللي هي قوه القاهره.
0: أي
8: هي
0: الثوره، هذا ايش نقصد انا؟
8: لكن المبرر القانوني المقصود به انا مثلا انا كحريف ما خلصتش الفاتوره وتمين عندها مبرر قانوني باش تقطع الكهرباء، والا فما عطب فني قاهر الخيوط نتاع الضوء تحرقوا، بالتالي هي ملزمه بقطع الكهرباء لتفادي العطب هذيك، وبالتالي لازمها مطالبة بالصيانة العطب هذيك ولازمها تقطع التيار الكهربائي. هذه الحالة اللي نحكي عليها، لكن درجة الحرارة والطقس هذا يدخل في إطار القوة القاهرة. إذا كانت تيك مش تجابهني أنه هذا في إطار القوة القاهرة، فإن القوة القاهرة حسب القانون لازم تطلب أنه حاجة مش متوقعة، وثانيا استحالة الدفع. لكن درجة الحرارة في جويليا وأوت يا نوفل معلومة أنه تطلع الدرجة هادرة، معلوم الشركة أنه درجة الحرارة توصل حتى للخمسين.
0: وكي قالت غياب الإعلام مسبق هني أعلمت وترجع دون إعلام في البلاغ، قالوا ويرجع دون إعلام دون موعد، يعني قالوها في البيان أي
8: ما يعطيهاش من المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
0: واضح.
8: اي انا شنو ذنبي انا في الخسائر والاضرار اللي سببت لي فيها؟
0: باهي تراه كملي. دونك فما زوز انواع اضرار، نبداو بالمواطن ولا اللي فريجيدير وتلفزت وكليماتيزير وتكسروا بسبب الرجعه.
8: هو نفس الاضرار يا نوفل، نفس سواء صاحب مشروع ولا عنده كونت كوميرس ولا مواطن في منزله، هو نفس الاضرار والخسائر. كيفاش نطالبوا بالتعويض؟ هو لازمنا نبينوا اللي هي شركة كهرباء والغاز هي مؤسسة عمومية لكن ما عندهاش الصبغة الإدارية، وبالتالي تخضع للقانون الخاص. معناها باش نشكيو بالقضاء العدلي. كيفاش باش نشكيو بالقضاء العدلي؟ ثم زوج طرق. باهي، أنا تسببت لي مثلا في حرق أجهزة، الأجهزة نتاعي ما عادش صالحة بجرة تذبذب الكهرباء، شنو نعمل هنا؟ إما إني نصور مثلا باش نعاين، نصور فيديو للتذبذب هذاك ونعمله معاينة بعد المنافسة، نوثق فيها عملية التذبذب واللي هي ناتجة عليها أنه الأجهزة متاعي فسدت وتحرقت، وبالتالي نمشي نعمل قضية أصلية في التعويض في المحكمة الابتدائية المختصة ترابين.
0: أي تصوير التذبذب، أما نجم كل ماكينة تحرقت نجيب خبير يقول بسبب ارتفاع وانخفاض.
8: هم ثم زوج صور، إما نمشي نعمل إذن على عريضة في تكليف خبير مختص تعطيني المحكمة الابتدائية، رئيس المحكمة الابتدائية إذن باش يتعين لي فيه خبير مختص باش يحدد لي اللي نتيجة القطع الكهرباء المتكرر والبصفة دورية تثبت لي في خسائر وأضرار، ويجي خبير ويعين لي تلك الأضرار وتلك الخسائر ويقدرها لي ويحدد لي السبب اللي هو انقطاع الكهرباء، وعلى ضوء ذلك نمشي نقوم قضية أصلية في التعويض في المحكمة الابتدائية المختصة ترابين، واللي هي بدائرتها مقر الفرع لشركة الكهرباء. وإلا نمشي طول نقوم قضية أصلية، نمشي نرفع عريضة الدعوة للمحكمة الابتدائية المختصة ترابين، ونطلب في إطار عريضة الدعوة بتاعي تكليف خبير مختص اللي راه ثبت في شركة الكهرباء في نتيجة الانقطاع المتكرر ودون سابق إعلام وحتى بالإعلام، ولكن ما تعلمنيش اللي هو باش يرجع وهذا يسبب لي أصلا في أضرار وخسائر، وبالتالي نجم نطلب على ضوء تعين لي خبير والخبير هذا يحدد لي الأضرار ويتلزم المحكمة تلزم الشركة باش تعوض على الأضرار هذه.
0: باش نسألك من ملاحظات الناس ديجا قاعدين على الواتساب يبعثولنا بالنسبة لصاحب عمل مطعم شفنا برشا فيديوهات فسد سلعة فسدت يعني ملايين الناس خسرت يومين معتك هل ينجم يرفع قضية وفما حاجة أخرى لطف يا ربي ما يفهم شكون اللي توفيله شكون صحيا هكا هكا هكا ينجم يرفع قضية تعويض زادة
8: طبعا الزوج ينجم يرفع كما قلت لك هو في الحالة الأولى صاحب عمل ولا صاحب مشروع ولا مؤسسة سبب مثله انقطاع الكهرباء المتكرر في مثلا خسائر كبيرة وأضرار ما تتحددش بالتالي هنا يمشي يعمل إذن على عريضة باش يكلف خبير أول حاجة لازم يكلف خبير خبير هذا هو اللي حدد له اللي الخسائر هذيك والأضرار هذيك ناتجة عن انقطاع الكهرباء وعلى ضوء تقرير الخبير هذاك يرفع قضية أصلية ويقدمها لدى المحكمة والمحكمة تحكم بالتعويض
0: به أستاذة نرجس أستاذة نرجس بوسمينة ولكن هاو عاملين نستيج إيجا عمر ورقة وكذا وكذا نجم مثلا أضرار نمشي مستيك حل باب معناتها بور ايفيتي قضيه اللي تنجم اي معناتها ينجم يقول لك واحد القضيه نجم تاخذ سنوات في حين استيك هاي حل الباب هل نجم نمشي بالطريقه هذه الوديه ولو ما نفعتش نمشي للقضيه تكون خير
8: هو هكاك ما من المستحسن انت تعمل خبير تحدد فيه الاضرار تمشي للاليه الوديه للتعويض مع استيك اللي هي حددتها تقدم لهم الاضرار اذا هي وافقت اعتبر انه صايم يعني مش تعطيك التعويض عن الاضرار هذيك وتوفر اوكي اذا كان هي رفضت تمشي تتشكى قضائي
0: واضح تولي البروسيدور هي الثانيه
8: تولي المحكمه هي الفيصل
0: فوالا المحكمه هي الفيصل والقضيه تاخذ شويه وقت معناتها نتوقع معناتها
8: تاخذ شويه وقت لكن تحكم لك المحكمه بالتعويض في النهايه تحكم لك
0: صحيح استاذه يعطيك الصحه شكرا لك استاذ نرجس بوسمينة دونك عرفنا الحكايه فما المحكمه فما التعويض وفما المحكمه معناتها كل واحد والطريقه نتاعو برشا مساجات فما من نيويورك بلاي تحيي الاسكندر من نيويورك فمش كون قال لي لا فما من عمان قال لي الطقس اللي عندكم يتسمى ربيعي في عمان توا الطقس هوني 10000 سخانه ولكنه ما يتحسش لانه الدنيا الكل كليماتيزي موضوع التعويض بالذات مش صحيح انا روحت تونس قص الضوء ضرب لي الشودير والتلفزه توا 7 أشهر كل انا وكل متساكني العماره ولا حتى ما جاب ضرر عنده دونك صديقي انا فسرت لكم مع الاستاذه اللي تمشي في الامور الوديه ولو ما صارش نجم ترفع قضيه اللي حتى كان معناتها في كل حالات القضيه هي تنجم تعطيك حقك لانه فما برشا يقولون اجاو وبعد كي نمشيو ما يفرحوش بينا دونك كلكم بعثونا في الامور هذه واحد بعث لي ما نعرفش شنو معناتها قال لي معقول البارح سلاح يخدم وسكندر في البحر ما فهمتش شنو العلاقه
1: ما فهمتش حتى
0: سكندر مقسم رياضه في البحر وسلاح يخدم
3: اي يوم في قربه قال لي وقت ذا المستمع
0: فوالا
3: قال لي ولا قدام يقعد يوم توي بلان فانا قلت بحكم المستمعين لازم صوتهم ديما يوصل
0: واضح يلا فاصل ومن بعد نكملوا معاكم هذه ميدي ماك على موزايكا
5: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايكا فام فرحتك تسوى برشا كادوات مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الاثنين 20 جويلية الموعد بش يكون مع جنيوة ديفيزيون
9: أكثر من 30 سنة الجروب الجيريان غنيوي ديفوزيون نجح باش يعمل فوزيون بنينة برشا بين موسيقى الجنيوة الروك الريغي الراب والبلوز سهرية اللي باش تكون فيها برشا انرجي سور سين مع الليدر دو جروب أمازيغ كاتب. ومن غير ما ننساو اللي المجموعة هذه دفعت على برشا قضايا وكانوا ديما يفكرون في أهمية الحرية المحبة والتعايش. الاثنين 20 جويليا ما تفلتوش غنيوي ديفوزيون في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
0: ميدي ماغ شكرا لكم على ميدي ما قاعدين تبعثونا في ميساجاتكم على 23513000 في الواتساب. نهار كامل تنجموا تتواصلوا مع البرامج تبعثونا في الطقس في غيره تشاركوا معنا في انفو انتوكس الحصة الوحيدة مع اللي نجموا ننفعوكم بها لأنه قد فيها نايت دونك يعني لا لا لا الإضافة هامة جدا. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك تبعثونا في برشا ملاحظات. يلا نمشي وتوالي فقرتنا ما فاتك شيء
10: ما فاتك شيء
3: فيما فاتك شيء باش نحكيه على كرة المونديال اللي يتحكموا فيها من بعيد كيفاش الحكاية. هذا تصريح من عند مدرب تونسي باش نحكيه وزاد على النهائي البارح بين بوكي مدرب الأرجنتين كوكوريا اللي مروح بالكوب في ساشي خويا من يامال الصغير اللي كان يدور برشا وعمل جلب لنظهر كيفاش يفدك خوه الصغير هو يامال صغير ديجا
0: دونك عادي باش يكون خوه مش يهزوا في قفل ديمونش لاماركا واضح ما سخفني مدرب الأرجنتين سخفني
3: هو جاء وقتها مؤقت يخاز بهم كوب ديمونت جاء كيكا بتفديك نحكي زادة بوتريكا شنو قال على الفينال هذايا ترامب اللي التصق في الاخر وحب يظهر في الصورة تاع رفع كأس العالم لكن قبل هذا الكل باش نحكيه على تدوينة كان هبطها أيوب عمارة نحكيه على تدوينة الحقيقة كانت صادمة لأنه هو حكى فيها على أنه مشى للمقهى في لاك دو وقال كي مشيت للمقهى هذا باش نشرب قهوة قال بتبيع معاها بنته معاها مرته معاها زادة ضيوف من العائلة لكن بتبيع كي مشى غاديكا قالوا له من الأول راهو الاسباس كومبلي بعد لاحظ أنه ثم ناس أخرين دخلت يا أخي طلب أنه يقابل واحد من المسؤولين خرج له مسؤول عرف نفسه بمدير الفضاء وقال اللي هو أحكي معايا بالحرف الواحد قال لي معناه هو خاطرك يحكي وقال اش بيك تحكي معايا بلهجه مش مفهومه وهو ايوب كان يحكي بلهجه الجنوب معناها اللهجه نتاعو هو ف قال له أنا من جنوب تونس معناه وقال له أنا معناه حكيت معه بكل احترام يا أخي قال لي تتكلم بالجي وتتقبح هذا الكلام اللي كان قاله صارت مشكلة كبيرة برشا وقال له راك ما عندك ما تعمل لي ماكش باش تقعد في القهوة هذه برشا كلام تقال على الستاتيو هذا نوفل الحقيقة دار بطريقة كبيرة برشا ناس استغربت قال تقريبا معناها حاجات كيفاكية من نوع هذا نورمالمون ساي ما عادش تصير حتى الناس دخلت عملت حملة وتحب تعرف أكثر يحبوا يسمعوا زاد الفيرسيون تاع مولا القهوة هو لهنا أيوب عمار حكي قال أنا مجرد أني مش ندخل نعمل قهوة على روحي معناها ما حبيتش نظر حتى حد وهذا حق كما حق أي مواطن مش يدخل يعمل قهوة تبقى هذه الاستاتيو تقريبا في الويكاند تحكي عليه برشا
0: أي تحكي عليه برشا ويقولوا القهوة هبطت بيان رانا قاعدين نفتحوا في تحقيق ورانا ما نحبوش الأمور تصير إنها تصير حكاية كما هكا ممكن برشا ناهد تصير ولكن تكون حكاية فردية لا أظن أنها حكاية جماعية معناتها حكاية فردية من شخص تنرفز كذا معناتها بيان سور نتعاطفوا مع السيد اللي قال والحاجة الإيجابية اللي عجبتني تعاطف برشا توينسا مع حكاية طبعا في انتظار تأكيدها 100% ولكن توينسا الكل تعاطفوا لأنه كومبورتمون
1: خطأ مش مقبولة
0: أي ما عادش يلزمو يصير وما
1: يلزموش يصير من أصلهم
0: أي ونعتقد سلاح حكاية فردية معناتها
3: ليه هو ليه شوف هو لا نحكيه لهنا نتعامل في السيرفيس بصفة عامة في تونس أنا مانيش كل يوم نروح في قهوة تصير فيها هكا ولا مطاعم ولا اللي هو معناه ليه بالعكس معناه ذي حاجة فردية إن شاء الله ما تتكررش خاطر أي إنسان راه سيرته مع عائلته معناه ما تجيش إنه عائلته هكا تتصرف ما بطريقة ذي أي مواطن فينا المول قهوة ذيك بش يدخل عندها قواعد القهوة بتبيع يجب ديما احترامها بش يدخل يكونسومي على روحه ياخذ قهوة ياخذ اللي يحب عليه هو بش يقعد غاديك يكونسومي ويخرج ماهوش باش يضر حتى حد وما فهمش علاش نحكي اصلا انه تخمم انك تخليه يدخل ولا ليه ما باش نيبشو لي فيزا معناها المره الجايه
0: اي جيستو ماي والقهوي ساعات معناتها القهوي فلك دو يقولك معبي ما تدخلش
3: والله الحقيقة رقهاوي شوف لأن يعرف وأنا في المطاعم الفاخرة والسياحية كيقولك يبدأ معبي ما تدخلش يقولوا أوكي ولا تدخل إلا بالحجز لقهاوي لا معني أنا عارش يمكنش يزوز ولا ثلاثة في تونس الكل وقهاوي معينة
0: فما يظهر لي فما مقاهي مطاعم في الأكدو بتتر بش
3: عمري ما نعرف أنا عمري ما سمعت تونسي ريزيرفا في قهوة الله هم عنده عيد ميلاد باش يمشي لازم هكا بلا باري سبايس كبير مثلا يقول لك حاجتي باش يحضروا لي ولا يكلمهم مسبقا ويهز الكاتو نتاعو والكل أما بتمشي تعمل قهوة ريزيرفي زادة غريبة شوية الحكاية
0: صديقي فم واحد قالش بكم ما تقولوش مضمون جاوب القهوة كان سمعتنا الدرج التالي قلنا رأي القهوة جاوبت قالت كذا وكذا هذاك اسمه مضمون جواب معناتها وضحنا اللي القهوة قالته باش نفتحوا تحقيق وكذا وقلنا راهو تصرف يبدو انه فردي لا نعتقد انه قهوة ولا مطعم يعملوا هكا هكا عاودناها بوتيتر ما سمعتوناش دونك اللي صار معناتها متاكدين انه تصرف فردي انه شخص صارت له حكايه كيما هكا مستحيل يهبط ساتيو متاثر معناتها انه يكون اللي ما صارش صعيبه دونك والقهوة قالت سنفتح تحقيق واضح معناتها وان شاء الله توصل الحكايه مي ردت فعل تونس هي اللي عجبتني يلا سلاح
3: نمشي ولا مجدي الشامخي اللي هو مدرب كان دخل في إذاعة صبر أفام مع زميل نافع في برنامج الرياضي كان يحكي على الكوب دي موند ووصول الأرجنتين للنهائي
0: بلي ركزوا معنا بلي اللي يعمل في حاجة يبطل اللي يشرب في قهوة يقص اللي يحكي مع ولده يقص اللي يطلب في مرته يقص لأنه يعني فما تصريحات مش تقعد تتعاود برش
3: بالضبط نحكي أنه لهنا قال أنه الكورة متاع المونديال فيها شريحة والدول اللي تنجم تتحكم في الصواريخ مش باش تكيدها كورة هذا اللي كان قاله مجدي الشامخي للمدرب
11: ما لاحظتش كونهم من لونجلوتير في التوزيع العرضية أطول ملعبية في 16 متر و50 تقريبا معناها أقل واحد طول متاعه متر و84 وحتى واحد مخلي الكرة ذيك معناها يعني قط استفهام أخرى رأوا بش يكونوا واضحين الحقيقة رأوا فما عديد التساؤلات في كاس العالم
12: نقاط استفهام على الكرة كوتش مو بش نوضحوا عاد لسمعوا فينا على شنو معناها توزيع متاع ميسي في البوند الثاني بتاع لونجلوتير بالساق اليمين
11: هي راهي ما هيش التوزيع متاع ميسي فقط تقريبا الفنيين الكل ممكن مجمعين عليها أما لكن يبقوا ديما بعاد على النقد هو هي الكرة فيها بطبيعتها فيش باش يكونوا واضحين
12: فيها شريحة
11: بالضبط فيها شومانيتيك إيش الدول هذية والناس هذية مادام دخلت اليوم في الرياضة ودخلت معناها وسياسين معناها دول قوية اللي تبعت صاروخ بلاف الكيلومترات وتعرف ما ينجمش
12: بدقة كبيرة
11: غير معناها ديفياسيون تاع كرة لينا رينا احنا نتسائلوا رغم
0: واضح
3: دونك كيما سمعتوا حكي انه قال لي يمكن ثم تحكم حكي عليها وقت ماتش لونجلوتير معناها ما نعرفش
0: موضوع مهم اي شنو رايك نهد
1: مش نقول بعد الكلام هذا معناها
3: شيء غريب هو لا خاطر في تصريح كامل هو خاطر طويل تصريح ناخذينا جوست فقط حكايه الكوره قال ميم حتى فيزيكمون الارجنتين كانت باين عليها انه في الاخر سورتو في ماتشوتها ضد
0: البارح ما مشيتش الشريحه
3: ضد السويد لا طايحه شارج الكوره البارح هذيك علاش دونك هذيك ما تنجموش تحكموا فيها وترامب وقت اللي يتفرج مش اللي يتحكم
0: وفهمت علاش ميسي يبكي على الشريحه
3: اي قالوا له معناها الفيسره ما تخدمش هذاك علاش قعد هكاك هكا دونك نعرفش انا والله شوف الكلام هذيا معناها انا راه تو اليوم عديناها على لسان مجدي الشامخي اما هو تقريبا تحكي فيه برشا قبل
0: ما هو علاش خاطر
3: انا ما نحبش مانيش ندخل في صحيح ولا غلط
0: تحيه لي مجدي بيان سور عندنا شويه فادليك ولكن مجدي كوارجي
3: شنو هي كوارجي؟
0: هو كوارجي مختص في الكرة
3: في الكرة
0: يقعد في الكرة قيدنا تخيل احنا مثلا تخيل مجدي كلامك يولي صحيح وتولي الكرة في تونس بالشريحة عادل زهمول وأن الشريحة ما خطفتش والمدرب اللي يخسر يقول الشريحة ضدي وطيحوا لي الشارع تخيل انت أكس الشريحة يدخل في تونس ديجا جماعة سبور كلنا بعثهم فورماسيون تكنولوجي واحد باش يبدأ
3: لا معناها بالحق حتى كي تسمع الكل معناها هو تكلم على لفاست الشريحة حكي حتى على ماتش الأرجنتين هو يقصد في السونتراج متاع ميسي في ماتش لونجلتير في البونتو الثاني قال لك كيفاش معناها كي حكي على البونتو اللي ماركيه لوتارو مارتينيز نورمالمون اللي سانتريلو ميسي قال كيفاش دخلت هكاك موضوع المتابعة نستنى الرد من البيت الأبيض كيفسر لنا الحكي هو راه شوف هو راه فسدها ترامب
0: أي.
3: بك التليفون اللي عمله لانفانتينو على الورقة الحمراء الناس الكل
0: الشكل كل حتى
3: كيف فما الشكل اللي ويحب يهز الأرجنتين وتقدم ويحب الأرجنتين هي في الفينال وكذا
0: لحظة الأرجنتين معناتها خلطت بالدزين ما هو أبو تريكا باش يحكي أبو تريكا المحب رقم واحد لميسي تفضل سلاحته تو يجي الموضوع واحد وإن شاء الله ما طلعش سوبر ميتو أبو تريكا ماني نعرفك
3: لا ما
0: يعني نحنش. حبك لميسي ليس له سليم قالي موجود
3: لا موجود مش نحكيه على أبو تريكا
0: كان كريستيانو الفيفا عاونته وربع ميسي راو هيز هالكوب دي مونتفضل
3: دونك نحكي ونو كيفاش المباراة تاع البارح 1-0 برشا الناس استغربت بعد ما اسبانيا هزت الكوب دي مون.
0: اللي سمحني تعليق روبرتو كارلوس قبل كدنماركي في بونتويت بالشريحة
3: بالشريحة هو لا بونتو كنت فرنسا ما ينجم يدخل كان بشريحة حتى في الفيزيك ما فهموش
1: ميسي ميسي تلقيدي
0: فما واحد البارح تشويه ميسي ضرب له كورة دور دور ضربته على راسه ديق انا نتخيلوا ضيع في الوقت من بعد ترهوج ما فهميش لا ميسي ملاعب عمل
3: البارح الارجنتين واسبانيا اسبانيا ابطال العالم للمرة الثانية بعد 16 سنة من انجاز 2010 مرتين يهزوا توا كأس العالم. شفنا حتى البارح الارجنتين كانت بعيدة برشا لدرجة انهم فما ستاتيستيك خرجت في دقيقة 112 معناها الارجنتين مست الكره في الدزويت نتاع اسبانيا ثلاث مرات اكاهو. شوفوا الناس اذا عركه تنجموا تلقاوها تو موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام ولا على الشين يوتيوب. صارت عركه في الاخر شفنا باريديس كيفاش ضرب نورمالمون غارسيا
1: ضرب زوجوريت
3: ضرب غارسيا بعد ضرب غافي
0: وخذا ورقه حمراء بعد مو في الماتش
3: هو اللي خذا ورقه حمراء شو اسمه انزو انزو اللي في وسط الماتش وانزو فرنانديز لكن باريديس هو اللي خذا حمراء تقريبا بعد
0: الماتش
3: شفنا كيفاش يجري كان دز جوار اسبانيا قدام الاربيتر بطريقه غريبه برشا صارت العركه هذه الحقيقه برشا ناس استغربت علاش الارجنتين هكايا قدمت اداء تقريبا سيء في 120 دقيقه
0: حتى شوطه
3: تقريبا احسن لاعب البارح كان في الارجنتين هو حارس المرمى الحقيقه معناه ايميليانو مارتينيز كان نحى تقريبا
0: حتى شوطه ماتش كامل يا صديقي
3: صفر فرصه لا كادري لا مش كادري معناه كانت مشكله كبيره
0: والحكم نحكيوا الواقع الحكم الميتونلو الكل ضرب واحد طفى عليه الضوء فيق شويه في الشوط الثاني وما نعرفوش كيفاش خرجت الحمراء انا كنت
3: فهمت كيفاش البونتو نحا الاولاني
0: اي حق
3: معناه كيفاش نحا هو ديما نقولوا انه راهو
0: ما فهمتوش انا جو ماك وفرو ما فهمتش
3: فينا مثلا مغرومين بالباسكيت يعرف بليح انه في الباسكيت مثلا انه اي مسه في تحت البانو ذيك تعتبر فوت اي مسه مهما كنت لكن في الفوت راهو سبور من نوع اخر معناه هو عادي بالظهر وعفسته على ساقه الى حد الان برشا الناس تسال علاش نحا البونتو ذاك مستوى الارجنتين يحكي عليه بوتريكا اللي قال انه كان مش ميسي راهو ما نشوفوش الارجنتين من نوع هذه
13: يا جدعان ده بيلعب مع 10 خشبات الصراحه ده اعجاز انه خد كاس عالم ووصل بالمجموعه دي لنهايه كاس عالم اللي بعده
3: كابتن محمد
13: وب 35 بس 39 سنه
3: خلينا نقارن سكواد في المنتخب تمام اليوم لو ناخذ البرازيل فرنسا اسبانيا النرويج هولندا المغرب البرتغال وربما منتخبات اخرى افضل من الارجنتين بدون ميسي صح لا
13: صح
3: هو لهنا حابوا يأكدوا أنه بالحق معناه ميسي تقريب تأثيره في مباراة الأرجنتين كان كبير برشا سورتو في النسخة هذه معناه عكس النسخة بتاتاً بتاع 2022 اللي كان فيها فريق متكامل أكثر وميسي كان هو اللي يقود في الليكيب هذيك لكن المرة هذه شفنا تقريب ميسي وحده وقت اللي تتسكر على الأرجنتين يجري وحده يسنتر وحده كان هاوكا فماشي شكون هداه ربي مركي مرح به ما فماش هاوكا ميسي بالطبيعة ماهوش باش يعمل كل شيء
1: وذاك علاش برشا يتسالوا كيفاش باش تكون الأرجنتين ما بعد ميسي
3: بالضبط لا
1: هل حضروا لرواحهم ما بعد ميسي ام لا خاطر تورنوا كامل ريناه معناها انه ليكيب الكل تخدم الميسي
3: بالضبط
1: العشره الموجودين يخدموا الميسي كيفاش باش تكون الوضعيه توا هل باش تعرف نفس مصير البرازيل معناها بعد الاجدار نتاعها اللي وفى تكون باش تكون صعيبه ربما بناء الارجنتين ما بعد ميسي
3: كانت ذيك بتبيع زاده من الحاجات اللي تحكي فيها برشا ونحكيوا على سكالوني مدرب الأرجنتين اللي كان تكلم برشا تأثر كان حتى يبكي في الكونفرنس حكي على اسبانيا حكي على اللاعبين نتاعه وما ما نجمش
1: نخبي
3: الدموع نتاعه نحكي او يسري يبكي
1: معناه
3: هو كان مدرب حقا عمره ما مدرب يبكي بالطريقه هذه يبكي في الفرح وفي الحزن ديما يبكي تبارك الله عليه ترى نسمعوه شنو قال بون نسمعوا كيف شنو بكى
14: entonces para seguir se necesitan un montón de cosas sobre todo volver a resetearse volver a a formar un grupo como este que difícilmente se vuelve a formar
3: donc كان بكي في اللحظات اللي هو وقتها قال انه يؤلمني هذا وانا نعتذر وقال انه ليونيل ميسي هو اعظم لاعب في تاريخ كره القدم وقال زاد انه يلمح باش يخرج من تدريب المنتخب الارجنتيني بدايه من جانفي 2027 وقال انه لا حتى لازم نكون عظماء حتى في الهزيمه ديجا من البونيه نتاع باريديس شفنا العظمه
1: عظمه البونيه
3: لكن هو المدرب الحقيقه كان من المدربين الممتازين اللي
0: متربي برشا كلام
3: عقل انجاز بالنسبه لي انا ميسي معناها وسكالوني لعبوا مع بعضهم قبل كانوا خلطوا لعبوا فريق
0: ميسي معناتها خلط ثلاثة نهائيات مونديال هز واحد
3: اي والاول اول مره في تاريخ لو جوار يلعب اساسي في 3 فينالات اول مره معناها يحقق الانجاز هذا.
0: اما مبابي خرج هو احسن هدف
1: احسن هدف
3: وعن مبابي
0: وليزي حطم رقم قياسي في التمريرات على بولي ما 6 ولا 7 تمريرات حاسمه
1: يخترعي لازم نكونوا متفاهمين انه مباراه غريبه جدا المباراه بتاع المرتبه الثالثه
0: حق
1: غريبه أي جدا
0: غريبه ليه معناتها فما جوارات نقموا قالوا يسر تطيح قدر المدرب معناتها سيرتو هذاك اللي دخل
3: ريان شركي
0: اي ما اثبت انه هكا مهرج بصراحه معناتها ما خديتش فرصتي وقالها في ندوه صحفيه ما خديتش فرصتي خذ فرصته اما الرياكسيون بعد حاجه غريبه وفي الاخر جماعه الريال رجع الثقه لفرنسا والريال كبت معناتها البونتو سادس هذاك
3: اللي كسر فما شيفر انه تقريبا اخر بونتويت ماركتهم فرنسا في نحكيو على 30 بونت ولا 35 بونتو البونتويت الكل معنى اخت زوز وكاو ماركيهم جوريت يا من الريال يا من بي اس جي معنى اكيد ديما معنى هذوما ديما موجودين معنى وبتبقى دي ديشون ديما هكا لو زارو ديما هاو نصري او بنزيما الشركي اي واحد هكا في ريحه الجزائر تونس المغرب ديما فما حكايه لا
0: معناتنا هو الفينال حق اسبانيا وفرنسا ما جاو في الدومي فينال معناتها فرنسا كان لعبت مليح الدومي فينال كان تربح اسبانيا وكان تربح الارجنتين
3: موجود في التوقعات نتاع الكره الذهبية حاليا في الصدارة المرشح الأبرز هو هاري كين مهاجم لانجلتيرا هو الأقرب أي
0: شنو
3: هاري كين حسب اللي ليه مش أنا قلت له حسب اللي قالك الأقرب تو في
0: تصويت
3: الجمهور الجمهور قالك الموسم هذا هاري كين يستحق إنه يأخذ بنوندر
1: ما
3: فما اسامي أخرى فما
1: بطل في ألمانيا
0: ليه
3: نذكر بالوندور
0: وعلاش مش رويز متاع البي جي هز تيترويت كل اسبانيا
3: برشا ناس هز تيترويت كل ما خذيتش يعني نيستا في 2010 ما خذيش هز كوب دي موندو تشامبيونز
0: ديجا قعدنا مشويين على نيستا شبي ما
3: هزش
0: قعدنا مشويين على فينيسيوس كيفاش ما هزش
3: فما دونك ما تستغربش انه
0: يعاد كامل اعطيها لميسي وكاو
3: انا نتصور اكثر راني خبيره هو اللي باش يتحصل على الكره الذهبيه باذن الله
0: اوكي
3: نخدموا بكرانيا والفيديو باش تلقاوها تو موجوده بطبيعه على شين يوتيوب نتاعنا نحكيو على النيابه العامه الاوكرانيه نشرت تسجيل من كاميرات المراقبه يروي لحظه وضع طرد مفخخ قدام مدخل عماره في اماره موناكو قبل ثواني فقط من الانفجار نحكيو التحقيقات اللي ورت الفيديو هذايا الاوكرانيه اناستازيا بيريزوفسكا المتهمه الرئيسيه في محاوله اختيار رجل الاعمال الاوكراني فاديم يارموليف نحكيو على حاطه الحقيبه بعدت على البلاصه وبعد لحظه صار انفجار عنيف خلى رجل
0: الاعمال الانفجار هي بالتليفون عملته
3: هو
0: ولا هي راتهم جايين حطتها ما فهمتش
3: هي خاطر يتحط الطرد تنجم انت فيه فازه بالريزو تليفونيك وعليه ساعات في
1: مواقف وذكر وراوها كيفاش مشيت شريت وحضرت أي من مجازان من تاع تليفونات يعني فما حاجه
0: اللي هي مرحومه تو على روحها
3: هو ذاك علاش حتى في مواكب معينه معناها ديما يحطوا الماكينات الكبار اللي تنحي الريزو لتفادي المشاكل هذيا لكن نحكي الفيديو هذيا راه كان من اهم الادله في القضيه لكن بطبيعه وقع حذفوا في البدايه لكن المحققين تمكنوا من استرجاعه وقاموا بنشره نحكيه طول هنا فما زوز أشخاص على ذم التحقيق متوقفين وما زال البحث متواصل لكشف كل الملابسات في قضية نحكيه على بين موناكو أوكرانيا فرنسا وحتى الانتربول
0: اي وعليش حبت هبط اوكرانيا الفيديو ما نفهمش معناتها علاش الرغبه انها اوكرانيا تهبط الفيديو
3: هو فقط لإنارة الرأي العام
0: هم يهمهم إنارة الرأي العام
3: يهمهم أي في أوكرانيا
1: يبدو أنه يهمهم
3: أنا أحمد عادل أقرأ في أوكرانيا أكد لي قال يهمهم أنه غاديك ينيروا الرأي العام
1: خطر الاتهامات وصاب على الاتهام توجهت الأوكرانية من الأول علاقة المستهدف بروسيا
0: شكون ياخو البالوندور ما اتفقناش
3: أنا أبرا أني خبيرة مرش حتى بروفيلي نجمي ويتي
0: ما اتفقناش فما شكون يقول لك ميسي شنو هاريكين نجمي يز بالوندور
3: خلي ياخو حاجة مسكين
0: أمين قرا باش يكون بعد شوية معاكم دونك صباح الخير خاطر مال في قوم الصناعة مرحبا
15: صراحة واحد يقوم الأربعة متاع الصباح
0: مرحبا أمين حستك وجوها أمورها باهية نحب نبرو على الكرة شوية
15: أنا صدقني معناتها البارح تفرجت فينال في بالي تروح رقبي من الأول أول مرة تصير أن انه ايكيب توصل فينال ما تشوط حتى شوطه
1: دخت عمرها ما صارت
15: ما صارتش قبل ما نذكرش ما تعرف الفينال اللي تفرج فيه ما بار اللي قص علينا الضوء هذيك 2002 قد ما تفرج فيه حد هذاك
3: معليش فكر
15: ديموند هذيك ما عرفوش شنو صار فيه اما سينو حتى البارح ما قص عليكم الضوء انتم
0: لا وقت الماتش
3: بعد الماتش بعد
0: الماتش لا ما ستيك ما تقصش وقت الماتش باش ما تهش الدنيا ذولي اسمعني وكي تقارنوا بماتش فوت البارح 10 بونتو
15: ليه الاخرين ظاهر ماتش دود وماتش
3: ليه ليه ورقه لما ورقه تلعبت في الماتش هذاك تفهم وجوه
0: ليه انا القوه امين نتاع اربعه بلاش ودخلوا ديزيميتو مقلوبين
15: اي ما دعوه تشر معناتها تحسها حاجه
3: يوسف مراقب مهم برشا نقولوه في 14 سنه اربع كيبات بركه ربحت فرنسا معناها مع ديدي ديشون في الكوب دي موند اسبانيا
15: منهم
3: جاي اسبانيا مع لويس دي رافونت البارح لانجلتير مع توماس توخيل المانيا مع يوكيم لوف وتونس مع جلال القادري
15: انا ما ضحكت
3: الارقام لا هذه ارقام مش علاش تضحك هذه ارقام
0: الارقام لحظه ضحكت من الفرح
3: شوف قديش من المدرب يلعب كونتر ديشون في كوب دي موند راه ما يحكيش كومبيتيسيون عاديه معناها
0: ضحكت من الفرحه بلي جروسو مدو قبل ما نحكيو على الحصه المونديال بصفه عامه بصراحه راه ناس تنقد لا ولكن لا امين بالحق المونديال في الفرجه شفنا ماتشوات مرعبة شفنا كورة خير برشا من قطر معناتها استمتعنا بالكورة بالماتشوات اللي تتقلب باخر وقت اللي كذا الارجنتين دز معاها التحكيم ولا لا دز معاها لا
15: دز معاها التحكيم
0: الكافير مصر
15: البارح اسبانيا ربحت الفيفا والارجنتين
0: اي صحيح
15: مع بعض ما ربحتش كان الارجنتين
0: انا كي الاربيتر عطى ورقة حمراء حسيته غلط ولا ما دخت
3: حرارة الروح هذيك ساعات يدخل بعضه
15: والبونتو اللي تنحى تو هذاك بونتو ولا مش
0: كنتيش حتى الفار ما قالت شيء
15: الفار ما تقولش تحسها ما ترامب تحسه شد فار
3: هو بيدو شد ندخل نشوفوا الفيديوهات نتاع المصاروة معناها البارح راه عملوا العار معناها متشمتين ما هو خاطر عندهم على الارجنتين تو في مخهم اللي خرجتهم الكل معناها راه مصر
0: مش في مخهم الارجنتين خرجت
3: راه مصر ما راقدوش البارح
0: مش في مخهم الارجنتين خرجتهم بالحيله
1: عندهم الف حق
3: اما ليه مصر البارح
0: بونتو كان عند صلاح بينالتي ولا عند الارجنتين
3: ما
0: الارجنتين
3: السيسي بركه ما خرج للشارع البارح الوحيد اللي ما خرج الشعب كامل
15: اقوى لقطه البارح ضحكتني تخص ميسي سمعتكم قبيله تحكيوا على ميسي اللي مع كوكوريا كي مشى كوكوريا يحكي معاه درا شنو عمل لك مش بالعاني اللي حطيته عيط للاربيتر قال له اغزر اعطيه ورقه
0: حمراء شنو خاطر عمل معناتها يتبلى ميسي نهايته في الاخر كيما قال بوتريكا هز الارجنتين تهز كاس العالم وجابها الفينال حتى حد ما توقع انها تسحق فينال كانت تكون اسبانيا لانجلتير ممتع على
3: الماتش جو اتمنى نهائي كيف
15: العب السلام صديقنا كاو
0: امين قرا مرحبا مرحبا مرحبا الله احكي لنا عاد بعد الاخبار وسبور اكسبريس باش تجي معانا باش ترجع لافتر وورك برشا جو امبيونس
15: جايب شكاره ثلج معناتها على ميت لا لا عايشه كبار استعمالتك هذيك اللي كنت انا جايب جلاسون معناتها معايا خاطر لازم تبردوا شويه جاي معي بيبز ما بردين
0: شنو جلاسون باش تبرد انت ولا باش تبرد حاجه؟ باش
15: تبرد انا
3: طبعا على الوجه هكا شويه
15: عادي تبرد انا ويوصلكم البرد بعد انتو كاب رسمي موسيقى خاصه معناتها اخصائي موسيقى بما انه القايله واحد ريق وشيح دونك شيخكم موسيقى
3: الحمد لله
15: وان شاء الله طريق السلام وفما تربحوا كادوات زاد وفما جوائز فما الاخت اميمه معناتها المعده معنا ان شاء الله باش تكون من بعد دونك فما تيكو تاك الاكثريه نوعيها ولن تختلف كثيرا عما قدمه صديقنا أحسن اللي نسلم عليه برشا واللي خرج في كونجي اليوم نسلم عليه ونقول إن شاء الله عطلة طيبة وإن شاء الله يرجع قريبا كي يرجع الضوء
0: لا كي يرجع الضوء بشبته مش نستمتع دونك مع مينجار يعطيك صحة أمون ربي يوفقك شكرا سليح شكرا نيت شكرا أشويق سليم بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس بعد يجينا أمين جارا شكرا لكم يلا نمشي وبعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس
16: Mosaïque FM, la

0: الو مالك سيف سني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جويه ولا خوينا هوتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو مش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. ياور كل يوم من 9:30 الليل تعدي أقوى وأبن صيف كل ليلة مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في أوت على موزايكا فام.
4: جلاسيت ولا مازلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوغ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياوغ ديليس جلاسي المنفعة.
7: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
8: مونوبري ديما معك.
9: جمهور مهرجان دوقة الدولي، أحباء الفن التونسي والطرب، موعدكم مع الفنان لطفي بوشناق نهار 3 و21 جويليا بالمسرح الأثري بدوقة بداية من 10 ليلا.
10: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
9: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان، للحجز زوروا موقع تسكيرتي فونتين. الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سفرج بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
11: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
12: بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن عن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من اليوم الاثنين، موضحة أن المشروع يوفر أنماطا مختلفة من الشقق للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء، مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول، وذلك في إطار البرامج الوطنية لدعم الحصول على السكن الرئيسي. وتتوزع الشقق المعروضة للبيع وأسعارها باعتبار الأداء على القيمة المضافة من سعر يبدأ من 153 ألف دينار إلى 267 ألف دينار. والشركة توضح أن مصالحها التجارية تنظم زيارات ميدانية للشقق المعروضة للبيع بإقامة النرجس لتمكين الراغبين في الشراء من معاينتها عن قرب والاطلاع على جودة الإنجاز والموقع المتميز المحاذي للمرافق العمومية بالمنطقة. في الشأن الدولي، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يعلن حذرا بأثر فوري على الملاحة البحرية على السعودية. وزارة النفط الإيرانية تتوقع استعادة حوالي 100 مليون متر مكعب يوميا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة. وقد أدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران إلى انخفاض الإنتاج بنحو 230 مليون متر مكعب منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، لكن الضربات الأمريكية الحديثة على جنوب إيران لم تستهدف مواقع الطاقة الرئيسية. حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس تعلن أنها اختارت خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة. وفاة رجل في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا بعدما طرحته الشرطة أرضا في محاولة للقبض عليه في واقعة تم تصويرها بالفيديو وأثارت احتجاجات في الشوارع ويحقق فيها ممثلو الادعاء. وذكرت وسائل أعلام إيطالية أن عبد الرحيم فقير وهو مقاول مغربي المولد كان يدير شركة صغيرة لخدمات النقل والتنظيف، توفي أمس بعد استدعاء الشرطة للتعامل معه عندما كان في حالة عدوانية، إلا أن تدخل الشرطة كان عنيفا وأدى إلى مقتله. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس.
11: الأولى في تونس.
13: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
14: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
15: اوريدو طور عالمك.

0: بوان روت.
1: ماضي 3:10 دقائق في قلب السيركولاسيون، كانكم موجودين. هاي أميمة لهنا بحذينا تعطيكم بعض النصائح. تبيع في الجلاس مع
2: الجلاس هذه.
1: اي صحيح، اساس تبيع في الجلاس يا خالد.
2: نبردوا عليكم سخانه مسج.
1: تسوق أميمة هكا.
2: باهي،
1: طبعا شويه نحكيو نصائحك انت كمرأة تسوق.
2: باهي.
1: فما نصائح للجميع.

0: نصائح للمرأة زي
1: عليه عليه
0: عاش فسر لك مثلا فسر. ماذا بيك واحد مثلا ما يزمرش مثلا على كي يلقاه مرأة يسيس معناتها راجل مديش
1: لا يحترم فقط
0: اي يحترم هو سونسي مرأة وراجل اما المرأة ماذا بيه أكثر زادة
1: نورمال
0: خاطر احنا الأولاد معناتها الاحترام ما بيناتنا الحق معناتها حاجة روعة ماذا بينا معناتها ما نتعاملوش المرأة عملوها خليوها كتبدا مرأة مخسورة خليوها تتعدى
1: بالضبط
0: كي تلقاها مثلا هي حارقة
1: اصبروا عليها
0: اصبروا عليها صحيت كي تلقاها ساعات كالي كهرباء مثلا انت تكالي كهرباء ولا مش برشا
1: الحقيقة انا نوجه تحية لبابا ساعة ربي فضله هو تاكسيست اكس تاكسيست دوك هو علمني سياقة على قواعد صحيحة الحقيقة
0: هي يعطي الصحة والله ممتاز
1: دايو حتى البرمي خذته من المرة الأولى
0: يقولك ديما خات المرأة سيقها برشا على الامبرياج وكل دونك ما تكاليش برشا المرأة ما كان كاليت ميسير شو صعب بينا
1: فما حتى مشكلة
0: تزمر وراها معتها تقول هز الثلج
1: وكي تقف في الضوء الأحمر فماش عليش بس تزمر عليها معتها بتخرج
0: صحيح معتها ما نسيسروا احنا هو الجنس لطيف هو جنس لطيف نعملوه بلطافة
1: ميرسي
0: انا هذا النصائح اللي حبيت نوزعها وما تاخذش نمر مرات قاعدة تسوق مثلا الاولاد يعيشكم
1: وسعوا بيكم
0: نعرفوا بعضنا يا عماد راه معنا نعرفوا بعضنا بالقد باه سينا وين فما سيركيلاسيون تاع
1: الحقيقه قول وين ما فماش سيركيلاسيون
0: طوميو
1: نبدا بمحمد الخامس في شارع خالد الدين باشا نهج السعوديه العربيه نهج فلسطين ساحه الجمهوريه في شارع مدريد نهج جميل عبد الناصر شارع فرنسا وصولا لنهج موجي سليم في باب حار نهج الجزيره باب الفله سيدي البشير باب جديد فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركه المرور اللي توصل حتى الباب مناره والقصبه وصولا لشارع نوفافريل نهج ساحل كيفكيف وتريزوت في اتجاه لاكانيا في اريانا في شارع الحبيب بورقيبه شارع طيب المهيري شارع الاستقلال شارع مصطفى محسن فما حركيه مروريه كبيره نمشيو المنوبه تحديدا في شارع الهادي شاكر شارع الحبيب بورقيبه شارع فرحه حشيد شارع ابن الجزار في طريق الوطنيه عدد 7 فما حركيه مروريه كبيره وفي بن عروس في طريق الوطنيه عدد 1 فما حركيه كبيره زادت تواصل في رادس تحديدا في شارع الجمهوريه فما شويه سيركيلاسيون في شارع محمد علي اقل كثافه باش نمشيو للولايات وتحديدا ولايه نابل في شارع الحبيب بورقيبه شارع الحبيب ثامر نهج بشير صفار نهج جون في شارع الهادي نويرة شارع محمد توفيق دافوس فما حركيه مروريه كبيره وحاجه زاده للعباد اللي ماشيين الحمامات ولا مروحين من الحمامات لتونس نيفو خنقه الحجاج فما اختناق مروري كبير بعد خنقه ديجا اسمع على جسمها فما غاديك ابارامون يا اما بوس والا كاميونه شعلت فيها النار ان شاء الله ربي يعوض على العبد اللي تحرقت له الكهرباء نتاعو دونك في الطريق المؤديه لتونس سيسوا رواحكم وطريق سلامه للجميع خاصه كما قلنا في العباد اللي ماشيين من الحمامات ولا مروحين من الحمامات لتونس
0: يعطيك صحة وميمة وقعدوا معنا شوية خلنا نحكي لكم على درجات الحرارة الخمسينية تصدق أو لا تصدق بالنسبة للغدوة قعدوا معنا رجعين
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين للحجز 51 820 ألف فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM

0: ميتيرو. مساء نور، مساء الخير. ماضي 3:18 دقيقة، درجة الحرارة اليوم في الليل تشبه برشا درجة حرارة في شهر جوان في النهار، من با في الليل. اليوم 32 درجة في الليل في تونس العاصمة، 33 درجة في الحمامات، 33 درجة في بنزرت. فما درجات حرارة باش توصل 38 درجة في الليل في جندوبة، 38 درجة في الليل، 37 درجة في سيدي بوزيد في الليل. بالنسبة للبلايص المفرشكة شوية اللي أقل من 33، تحقيق عملت طلع على الخريطة لقى بلاصة واحدة في 29 درجة في الليل أكهو، اللي هي المهدية، الأخرين كل فوق 30 درجة. به تبعت شوية نعملوا طلع على ميتيو دي بلاج من معهد وطني الرصد الجوي نسمة بحري، تنمشيو نعملوا طلع مع بعضنا، شو درجة الحرارة إن شاء الله في البحورات كيفاش باش تكون. بعض النصائح الحق مع ارتفاع درجة الحرارة، خاصة غدا باش نقربوا 50 درجة في أكثر من بلاصة في الجمهورية التونسية. مثلا ما هاش القايلة ماذا بينا ما نزوروش بعضنا يعيشكم، مثلا حاجته بحاجة يجي العشية، ما يجينيش القايلة ولا ما تمشيوش تزوروا بعضكم القايلة، تعرفوا معناتها العباد تبدا سخانة ومخصوص الضوء معناتها يبداو معناتها خفيف شوية، مش لازم ندخلوا في التفاصيل معناتها عايشكم، يبدا ما قللوا دلل معناتها وكل عايشكم. ما غير تضحك لي يا خالد، فهمنا بعضنا الاولاد سي بون. نتعدى اللي بعدها، ديما تحوس في الدار لازم عندك منشفه ودبوزه ما في يدك، منشفه معناتها هذيك اوبليغاتوار حطيتها على رقبتك، ودبوزه الماء مثلجه تدا كان جالها عندك نهارين، هذيك معناتها وين تسخن تتبرد بها، وهتقول انس جابر معناتها يحوس شويه يلعب سيرفيس في الدار. مثلا عندك مريو الخلعه هو الزي الرسمي، ذاك الزي الرسمي كل عائلة كل مريو الخلعة معناتها عنده معناتها وظائف مهمة جدا مريو الخلعة، كيف شعلينا في التفاصيل. ما تحكيوش برشا مع بعضكم، كل موقص بالعينين كي تعملوا هكا، تدخل الباب تغزله تهز حواجبك هكا وهز حواجبك معناتها سافا لباس سافا مريقلين، تدخل مثلا معاش العطار ضو مخصوص يعلم به ربي هو 4000 سخانة وانت زادة كيف تغز الدبوس المية تعملوا هكا طيب مدهلك وحده. ما نحكيوش برشا مع بعضنا، قللوا دلوا ان شاء الله ربي يعطينا منطق. وقعدوا معنا شويه خرجين
1: بوميتيو افتر وورك، كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
2: كله بيسال شو بدك وانا

0: كيوريوزيتي.
1: الو مالك سي فسني؟ راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جولي ولا خوانا اوتا؟
1: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
2: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفستيفالات.
1: اما شنو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو. يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
5: السنة في السيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
6: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
7: نسمة بحري
8: كنا سليم. مساء النور مرة أخرى. مرحبا.
9: مرحبا بك أمين، ومرحبا بك كيف مستمعين ذات موزايك.
8: إن شاء الله عشوية ممتازة لقصدي ربي ماشيين للبحر. شنو النصائح نجم نفيدهم بيهم فيما يخص الشواطئ اليوم والنسمة البحري المزيانة نتاعنا؟
9: صحيح البحر زي خاطر ملاذ الناس الكل اليوم تقصحون، وبالتالي البحر هو ملاذ الناس الكل اليوم. حالة الشواطئ نبداوها من تبرقة وسواحل الشمال الغربي، وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون هادئ فقليل الاضطراب. حرارة ملاذ البحر في حدود 28 درجة. نمشيو بنزرة وخليج تونس، وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون هادئ فقليل الاضطراب. حرارة مياه البحر في حدود 27-28 درجة. نمشيو لقليبيا وخليج حمامات، وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون هادئ فقليل الاضطراب، والحرارة مياه البحر يكون في حدود 28 درجة. نتعداو المنستير ومنطقة الشابة، وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون هادئ فقليل الاضطراب، وحرارة مياه البحر في حدود 29 درجة. نوفاوس فاقس وخليج قابس، وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب، وحرارة مياه البحر في حدود 30-31 درجة. بالنسبة للغدوة يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ما عدا بخليج قابس يكون محليا مطر. نجم نقولوا اليوم غدوة البحر مناسب لتعاطي كافة الأنشطة البحرية، أما ديما نقولوا ملازمة التحذر واتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ.
8: ومشكورين برشا أعوان الحماية المدنية، عملت دورة في العشرين يوم اللي كنت فيهم كونجي. ريت برشا أعوان حماية مدنية وحتى منقذين قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا، ومعاملين زاد على الوعي نتاعنا احنا كمواطنين باش نلتزموا بالتعليمات نتاعهم. يعطيك صحة اخونا سليم، بارك الله فيك. نذكروا لغدوة درجة حرارة باش تكون في حدود 47 درجة تقريبا في تونس العاصمة، وباش نقربوا حتى اماكن اخرى منها لل 50 درجة. ان شاء الله ربي يعطينا منطق، ومثلا غدوة القروان تنجم تكون في حدود 49 درجة، وتنجم طايح حتى الركور اللي موجود عندها صيفية هذية 49 يظهر لي فاصل 7 درجة، وكانت أسخن النهار في الكرة، أسخن بلاصة في الكرة الأرضية لذلك اليوم نهار الجمعة اللي فات 49.7 درجة كمان ركور. وميمة هكا
10: ركور، واليوم زادة زغوين سجلت رقم جديد اللي هو في 46.5 ده لحاجة هكية. دونك قاعدة ليمت هذو مسخونة برشا، دونك سيسر واحكم، وخاصة ما تخرجوش ما بين 11 والأربعة متاع العشية.
8: معلش نخرج
10: العبيد اللي ما عندهش ما تعمل معنا احنا تاو مثلا في الخدمة يخرج ساعتي.
8: انا كما جيش نخدم دجا معك.
10: ما عندك علاش خارج في السخانة؟
8: لا لا نجي لهنا الراديو
10: اتتبرد
8: يصير معنا، اما خير مخصوص الضوء في الدار. دعوة معناتها أي ضومة دعوة لأصدقائنا المستمعين كما عندكمش معناتها ضومة تنجموا تجيبوا بحذنها ديجا معناتها
10: تتبردوا عليهم
8: لا لا لا بليش
10: بليش
8: بليش
10: نتفهموا بعد
8: نتفهموا فيها من بعد أخذوا معنا شوية إن شاء الله راجعين معاكم أيما في بروجرام صيفي
7: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بروجرام صيفي. بروجرام صيفي اليوم المهرجانات كالعادة، والنجم نمشي ونمشيخوا شوية، نحتفلوا شوية، نبدلوا شوية الجو. ما تصورش كان ذوي قصة على مهرجان. ما يجينيش غريبة. وي صحيح. دونك النجم نمشي أمامي
1: ساعة. أنت قبل تيم مهرجانات ولا
0: لا؟
1: واي
0: والله نحشم.
1: تطلع تغني أنت تحشم؟
0: نحشم مهرجانات ما تلحق. نحشم ولا بالرسم نمشيش نحشم
1: عليه. تحشم بتحب تغني قدام العبيد وتشتغل قدام العبيد؟
0: ديما في مخي معتم مثلا في
1: على خاطرك أمين يعرفوك العبيد ولا أنت هكاك؟
0: ما خلقنيش جمنا. أما نحشم ما نحبش بلاس فيهم
1: معبية برشا.
0: أي ما تفهم عبيد راهو كيف يا معناتها ما يحملوش مع سخانة وكل حق.
1: ما يحملوش الفول.
0: أي ما نحملش الفول حمص. أي
1: بين العبيد اللي تحب الجو هذا وتحب المهرجانات، باش نحكي لكم على 30 سنة على حفل مايكل جاكسون في تونس ونادي معجبي. مش هو بشارجع باركونت خذا جاكسونز هما اللي بشارجعوا في مهرجان قرطاج الدولي اليوم على 10 متاع الليل، اللي هو موعد يحتفي بتاريخ أحد أبرز الفرق اللي خلت بصمتها في موسيقى البوب. دونك يستنى فيكم شو كبير باش يقدم أشهر وأهم الأعمال متاع مايكل جاكسون. غدوة 21 جويلية على مسرح قرطاج سيدا، تستنى فيكم سهرية مزيانة برشا مع نوردو مع 10 متاع الليل. نمشيو المهرجان بنزرت
0: نقولوا فما جينجول ما يعرفش راه مسكين خاد في بالوش والله عطيها فيرجول والله بلاش راه عطيها فيرجول
1: نستناك ولا نتعدى على
0: روحك انت احسب روحك احسب روحك كملت وهو اي وهو طيب
1: في مهرجان بنزرت غدوه 21 جويليا يجيكم بابا نويل في عرض العشره تاع الليل مع صابر الوسلتي.
0: سبحان الله والله بابا نويل يجي في الصيف.
1: يجي في الصيف ريت باش على الاقل يبرد علينا السخانه هذيا. صابر مستنى فيكم حاسيلو باش يعمل معكم برشا جو. نهار 22 جويليا تستناكم نجله في بنزرت بعرض الزرتة. في مهرجان دقة العاشرة متاع الليل سهرية مزينة برشا للقدير لطفي بوشنيق، ونهار 24 جويليا لمحبي بليغ حمدي روائع متاعو. انتم على موعد مع حفل فني للفنانة مروانيشي.
0: يعطيك صحة أميمة، بارك الله فيك. انت هذه بروغرام صيفي بالنسبة لليوم مستنى أميمة باش نرجع شوية آخر في لايك ديزلايك إن شاء الله في الساعة الجاية. على شنو باش نحكي؟ باش نحكي على الكفاءات التونسية في الخارج اللي تنقذ بعضها.
1: بالحق باش نحكي على حاجة لايك وحاجة ديزلايك.
0: أيوة.
1: خليكم تكتشفوا من بعد
0: شنو اللايك وشنو الديزلايك. أيوة. شوي اخر ان شاء الله تبعد شوي نرجع باكثر تفاصيل اخوتم. انا راجعي
2: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي. إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك جفية. The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويليا في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
2: أفتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. لوميكس أورينتال. لوميكس أورينتال. باي دي جي سليم.
0: صديقنا سليم نخلا يجينا كل قائلة هو الحق واحد من شواطن القائلة. اللهم صلي على النبي عليه محفلنا الجو. القائلة كان طلع عليك النوم القائلة ونزلت ما صوتش للدار، نقول لك قوي الراديو اخويا مادام عندك كليماتيزور في الكهرباء واحدة واحدة. هشتك بشتك قوي قوي قوي يا اخويا اكثر منك. صحيت صحيت صار واحد في السخانة بدا يشطح. اللهم صلي على النبي. صحيت يمين شوي يمين شوي صار. ركز خويا مع الفولون واسمع الميكس الممتاز مع سليم. وصلنا ان شاء الله باذن الله حتى الاربعاء. موعدنا يكون مع الاخبار السنه والساعه الجايه ان شاء الله. راجعين فيها بلايك

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير الشؤون الاجتماعيه عصام الاحمر يقول بخصوص الزيادات في الاجور وانعكاساتها على المتقاعدين ان هذه الزيادات تشمل جميع المستحقين، موضحا ان بعض الاشكالات التقنيه والاداريه المرتبطه بترتيب الملفات لا تعد ان تكون مسائل اجرائيه تسببت في تاخر صرف الزيادات وسيتم استكمال تسويتها. والوزير يشير إلى أن عملية صرف الزيادات تتطلب عمليات مراقبة وتثبت لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح، ومؤكدا أن القرار المتعلق بها صادر عن رئيس الجمهورية وأن الوزارة تعمل على تنفيذه. عجز الميزان التجاري الطاقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر يسجل ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر مايو 2026 ليبلغ 5767 مليون دينار مقابل 4373 مليون دينار مع موفى مايو 2025، وذلك وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. المندوب الجهوي للصحة بتطاوين الدكتور عمر بعون يؤكد أن جميع المؤسسات الصحية العمومية بالجهة في حالة جاهزية تامة لاستقبال أي مريض يحتاج إلى التزود بالأكسجين في حال انقطاع التيار الكهربائي بمقر إقامته. والمسؤول يقول إن المستشفيات والمراكز الصحية مجهزة بالإمكانات الضرورية لضمان استمرارية التكفل بالمرضى، داعيا كل من يواجه صعوبة بسبب انقطاع الكهرباء ويحتاج إلى جهاز أكسجين منزلي إلى التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية بما يضمن سلامته واستمرار تلقيه الرعاية اللازمة. في أخبار العالم، وكالة فارس الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجار في مدينة شيراز، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القوات الأمريكية استهدفت موقعا داخل المدينة. الولايات المتحدة تعلن مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومة اللبنانية مع كيان الاحتلال في جوان الفارط. وزارة الخارجية الإيطالية تؤكد أن روسيا طردت ملحقا عسكريا لروما ومتعاونا معه. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكمل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزيك فم.

0: لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك مع اختنا أميمة. مساء النور أميمة مره اخرى. مرحبا.
2: اهلا وسهلا مرحبا. مش نحكي على زوز حاجات، واحدة لايك واحدة ديزلايك. ما قلنا مش نبدأ باللايك في قصة إنسانية مؤثرة عكسة المكانة المرموقة اللي بلغتها الكفاءات الطبية التونسية في الخارج، وين تمكن الطبيب التونسي الدكتور معز حلي واستشاري أمراض القلب المقيم في سويسرا من إنقاذ حياة زميله الدكتور أحمد السوقي بعد ما تعرض لأزمة قلبية حادة في رحلة عائلية في ألمانيا. وحسب المعطيات من الدولة، حس الدكتور أحمد السوقي بألم حادة في الصدر وقت وجوده مع عائلته قبل ما تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، شيء اللي استدعى تدخل عاجل. وبعد عدة نداءات تلقوها عدد من الأطباء كما الدكتورة مايا والدكتور بالخيرية، صادف وجود الدكتور معز الحلي والموجود في سويسرا كما قلنا، واللي يبعد فقط ساعة على مكان تواجد الدكتور سوقي، وينتنقل الغادي لتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية الأولية اللازمة قبل التنسيق مع فرق الأسعاف لضمان نقل المريض بسرعة إلى المستشفى. وساهم التدخل هذية والخبرة الواسعة للدكتور حلي في استقرار الحالة، شيء اللي مكن الفريق الطبي في المستشفى من استكمال العلاج في الوقت المناسب وإنقاذ حياة الدكتور أحمد السوقي من مضاعفات الأزمة القلبية، وهذا اللي أكدته طبيبة مايا.
3: واليوم فجأة نلقى خبر يقول أنه تعرض لوعكة صحية خطيرة وهو موجود في مدينة فريبوك في ألمانيا، يعني وهو مسافر خارج أرض الوطن. اضطراب في دقات القلب فجئي مع قصور قلبي حاد، وفي الوقت تم نقله للمستشفى الجامعي. لكن الحاجة اللي وجعتني أكثر أنه من نهار الجمعة وهو في قسم الاستعجالي وما فماش طبيب مختص في اضطرابات دقات القلب باش ينجز له الفحص اللازم في الوقت المناسب اللي نستكمله به في العادة في الحالات هذه الخطة العلاجية بسبب عطلة آخر الأسبوع. في اللحظات هذه كل ساعة راهي تنجم تفرق. هذا علاش كي شفت النداء الاستغاثة متاعو عملت أقل حاجة نجم نعملها، وأي إنسان وأي تونسي في بلاصتي كان يعملها، شاركت النداء على صفحتي. وبصراحة ما كنتش نتوقع السرعة والقيمة متاع الرد. أخت تونسية ربي يجازيها كل خير بعثت لي في الوقت وكتبت لي تعليق وقالت لي راهو زوجي طبيب يخدم في مدينة فريبورغ توا ماشي يطل على زميلكم ويشوف حالته. في نفس الوقت الأستاذ بالخيرية بلغنا على صفحته إنه طبيب قلب تونسي يخدم في سويسرا قريب من فريبورغ ساعة تقريبا، تحرك هو زيادة باش يمشي في الوقت حالا يتابع الحالة ويطمن العائلة بخبرته وتجربته. وقتها حسيت بحاجة كبيرة برشا. احنا التوينسة مهما فرقتنا البلدان ومهما بعدت بيناتنا المسافات، وقت الشدة برشا منا ينسى كل شيء ويتحرك فقط لأنه إنسان آخر تونسي محتاجه.
1: الحمد لله على سلامته الساعة.
2: الحمد لله على سلامته.
1: وقبيلة شوية هبت فيديو عنده 4 سوايع
2: بالضبط، قال انه هو لباس وقاعد يتعافى في انتظار انه يرجع لتونس ويستكمل العلاج نتاعو لهنا. الحقيقة الحكاية هذية دارت برشا على لي ريزو سوسيو، وبرشا توينسا حكاو على النموذج المشرف للكفاءات التونسية الموجودة في الخارج، وين ما كانوا فما توينسا في الخارج الا انهم شرفونا وبينوا انه الكفاءة التونسية موجودة. والحقيقة نعرفوا الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها الأطباء سواء في الخارج والا في تونس، ورغم الوضعية الكارثية الحقيقة نتاع البنية التحتية متاعنا الصحية في تونس، إلا أنهم مازالوا حاضرين، مازالوا في الصفوف الأمامية، مازالوا يقدموا المساعدة للمواطنين والعباد اللي تستحق. دونك نقول لهم يعطيكم ألف صحة، وإن شاء الله أنتم ديما تكونوا موجودين لإنقاذ حياة المواطنين.
1: الحمد لله على سلامتو. أنا عندي زوز ملاحظات على الأخبار هذه. الملاحظة الأولى أنه في بالكم أنه في المرتبة الثانية في هجرة الكفاءات، فأنه الأطباء في المرتبة الثانية، المهندسين المرتبة الأولى والأطباء المرتبة الثانية، ذاك علاش راه كل بلاد تمشي لها في أوروبا باش تلقى فيها طب توانسة.
2: بالضبط، مانيش نحكيو على أطباء شوبين كهو، نحكيو على زادة ما تنقولوا احنا الأساتذة نتاع الطب في تونس اللي قاعدين يمشيو توا مالوغوزمون يمشيو للبلدان الأوروبية ولا حتى الخليجية. دونك نحاولوا نحافظوا على الكفاءات الموجودة عندنا في تونس، نحاولوا نوفروا لهم الإمكانيات اللازمة باش يقعدوا في تونس وباش ينفعوا توانسة. على خاطر الحقيقة كما شفت معناتها في ألمانيا يقول قايل نورمالمون فما غاديكا طب معناتها اختصاص.
1: الملاحظة الثانية في ألمانيا فماش طبيب قلب في الويكاند.
2: في الويكاند صحيح، وكو احنا في تونس في الويكاند مهما كانت الحالة
1: ديما عندك طبيب،
2: ديما عندك طبيب، معناتها حتى كي باش تكلموا ولا باش تمشي كلينيك ولا سبيطار تلقاهم موجودين.
1: توكا الحمد لله على سلامتك.
2: الحمد لله على
1: هذا اللايك. بالنسبة للديزلايك
2: نحكيه على تدوينة نشرها الناشط أيوب عمر اللي أثارت الحقيقة موجة واسعة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما حكي على تفاصيل حادثة تعرض لها وتعرض للطرد والمنع من واحدة من الفضائيات الموجودة في البحيرة. قال أنه بسبب لهجته اللي هي من الجنوب تم طرده غاديكا وما حبوش يدخلوه، وقال أنه هو كان مع مرته ومع بنته صغيرة وعدد من أفراد عائلته حبوا يعملوا قهوة في واحدة من المقاهي الموجودة غاديكا لأن تم منعه من الدخول بحجة أنه البلاصة معبية، لكن أكد انه لاحظ دخول عبيد اخرين في الوقت هذاك, معناتها بعد ما قالوا له ليه ما تدخلش, فما عبيد اخرين كمان دخلوا. دونك طالب انه يقابل المسؤول اللي يحكي معه بطريقه خايبه حسب كلامه, وصفها بالمهينه والسخريه من لهجته. تدوينه هذا اداره برشا على مواقع التواصل الاجتماعي كما قلنا, وتفاعلوا مع عدد كبير من المتابعين وعبروا عن رفضهم على الممارسات هذه من التمييز الجهوي والسخريه من اللهجات, كما دعوا عدد من النشطاء الى فتح تحقيق في ملابسات الواقعه والتحقق من صحه اللي تم قوله في التدوين هذايا. وفي رد على اللي تقال هذايا الكل, شفنا فيديو هبط على لي ريزو سوسيو وداولوه برشا مواقع لاذاعه ديمنا فيم اللي حكى فيها الملك المقهى ياسين شيحه, وقال انه اللي صار كله في ظرف 58 ثانيه بالضبط بعد ما رجع للكاميرات نتاع المراقبه, وقال انه باش يتم التوجه للقضاء بعد التاكد بين مثلا الحوار اللي صار ما بين ايوب وبين العبد الموجود غاديكا في القهوه, وقال انه ما صارش هذا الكل, ما تمش سخريه منه, ما تمش نعته بالجهوي مثلا انه صار فما نعره جهويه, قال بالعكس انه الفضاء هذايا معبي وقتها معناتها كليماتيزي, هو حب يدخل غاديكا, قالوا له ليه راهو معبي, اجا نقعدوا في التراس, قال لهم ليه انا ما نحبش نقعد في التراس, الدنيا سخونه, نحب ندخل غاديكا. دونك تطورت الحكايه كما قلنا انه مالك المقهى هذايا باش يتوجه للقضاء. الحقيقه ما زلنا ما نعرفوش
1: بين الروايات والروايه الثانيه الحق ما فهمش, فما اختلاف كبير,
2: ما فهمش تطابق في الكلام, دونك ما نعرفوش شكون صحيح شكون الغلط. احنا لقلنا زوز روايات كيما صارت, وانتم ما حكموا
1: به, ما تصورش معناتها انه بون الحق مع تاريت راه مرات فهم العبيد الكل مش كيف ما تلقى شكون راه يحترم وما يهموش في الكليون شكونه. خاصة نستغرب شوية خاطر نعرف جهة البحيرة يمشيو لها راه الناس كل ما القهاوي غاديكا, حتى شقائنا من ليبيا زاد كيف يمشيو للمقاهي غادي, ما سمعتش انه حادثة من نوع هذا صارت قبل. دونك انا لن نكذب له ولن نكذب الثاني, مش ما صدقهمش, ليه ما نكذبهمش الزوز,
2: نشوفوا احنا وين الحكايه موجوده, خاصه انه توا تم اللجوء للقضاء باش يكون هو الفيصل في الحكايه هذه, اكيد باش يكون عنا متابعه للحكايه.
1: يعطيك الصحه, بارك الله فيكم ايما, لازم تعرف شويه اخر كاس العالم شنو قعد منها من ارقام شويه اخر, راجعين. لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.

0: 26 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام. لازمك تعرف،
3: لازم تعرف ماذا بقي من المونديال. 55 خطأ تكتيكي فوت، هذا هو الرقم القياسي للأخطاء المرتكبة من طرف منتخب واحد خلال دورة المجموعات، وكان دائما نصيب منتخب هايتي. يبدو أنه ما جاوش يفادلكم جماعة بالكل، وما حسبناش الخنيفرين تاع الأرجنتين، خاطر الأرجنتين عندهم ضحايا كل ماتش، رابحين خاسرين يضربوا، هذا شعار الأرجنتين. 43 عام و162 يوم، هذا هو العمر الدقيق للحارس الاسكتلندي اسمه جوردون، أكبر لاعب يمشي على الجازون في كأس العالم، متفوق على كريستيانو رونالدو 41 عام اللي عمره في المونديال هذا. بالنسبة للأصغر، حكينا على الأكبر، نحكيه على الأصغر، 17 سنة و240 يوم في المقابل، هذا أصغر لاعب في البطولة في المونديال. بطبيعة ممنوع حتى يسوق كهرباء، هذا نزل مينور معناتها، هذا ورينا يا مال حتى عمره 16 سنة يظهر لي في الكوب دي موند اللي فات ولا حتى أقل، ودجا منعوه إنه يلعب ماتشوات مأخر، خليه يزمو يشرب حليب ويرقد بكري، دونك كانش ما يلعبش ماتشوات مأخر. باه في بالكم اللي فما بلاد لعبت في المونديال، عدد سكان البلاد هذيا 156,000 سكن كحو يزي، عملوا 11 لم 11 ولا أكثر، حتى 23 كيفش نحسبوا الليستة انت على احتياطين، وكلهم شاو كاورو في الكوب دي موند. هذا إجمالي عدد سكان كوراسا واللي لعبت الكوب دي موند، اللي صنعت الحدث كأصغر بلد في التاريخ ينجح في التأهل لكأس العالم. نعطيكم جوست مقارنة، البلد المضيف اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، عدد سكانها يجي 2115 مرة عدد سكان جزيرة كوراساو اللي لعبت في الكوب دي موند. ما تبش تعرفوا مفارقات في كأس العالم كيفاش تكون. 7 ضربات جزاء، رقم قياسي تاريخي جديد للنجم ليونيل ميسي اللي أصبح أكثر لاعب تنفيذ ضربات الجزاء في كأس العالم، خارج ركلات الترجيحية، متجاوز الرقم القياسي السابق في مباراة ضد النمسا. 5 ضربات جزاء ناجحة، يبقى الإنجليزي هاري كين المتخصص الأبرز في النسخة هذه، عنده الرقم القياسي الأكثر في سجل ركلات الجزاء بنجاح، مثل ماركي البينانتيات بنجاح أكثر واحد هو هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي.
2: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: موزيك فم يا حب راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين 5 مساء ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. والقائمة المعلنة تشمل مناطق بولاية تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط، إضافة إلى مناطق بولاية صفاقس وقبلي وتطاوين ومدنين وجرجيس وبنقردان وولاية قابس وجربة وجهة الجنوب الغربية، مع تأكيد الشركة على أن هذه القائمة أولية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. الإنتاج الوطني للكهرباء يسجل إلى موفى ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة، بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتشددة مقابل 7067 جيجاوات في الساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وذلك وفقا لتقرير الطرف الطاقي لشهر ماي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية شهد ارتفاعا بنسبة 4% فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجية السوق المحلية إلى موفى ماي 2026. عميد كلية العلوم بقفصة محمد علي البرجي يؤكد في تصريح لموزايك أنه في إطار الاستعداد للسنة الجامعية 2026-2027 تمت المصادقة على 23 مسلكا جامعيا جديدة في خطوة تهدف إلى تطوير العرض التكويني بالكلية وملائمته مع حاجية النسيج الاقتصادي والاجتماعي بولاية قفصة، بما من شأنه أن يعزز فرص إدماج خريجي الكلية في سوق العمل.
2: في إطار الاستعداد للسنة الجامعية المقبلة 2026-2027 وقعت الموافقة في كلية العلوم بقفصة على 23 مسلك فيها مسالك جديدة. المسالك هذه تهم معناتها عديد الشعب التقنية في مجال العلوم الصحيحة، في ميدان علوم الحياة، علوم الأرض، فيزياء، الشعب التكنولوجية الإعلامية، الكيمياء. وتجدر الإشارة لهنا أنه ثم مسالك جديدة أو إجازات جديدة توقعت الموافقة عليها من قبل اللجان القطاعية. شعب جديدة تتماشى مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي هنا في ولاية قفصة، منها إجازة في الموارد الجيولوجية، المناجم والمقاطع، ثم زاد إجازات أخرى يعني دخلنا فيها الذكاء الاصطناعي. هي إجازات يعني تخلي الطالب بعد 3 سنين إن شاء الله يخرج يحس روحه متكون، الميدان الصناعي والاجتماعي معناتها يطلب الطالب هذاك، وهكاية تكون ثم ملائمة بين التكوين العلمي ومتطلبات سوق الشغل.
1: أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإن على طهران تحمل تداعياتها، بينما اقترح وسطاء وقفا للهجمات لمدة 10 أيام. وزارة الداخلية البحرينية تؤكد أن سفارات الإنذار دوت في المملكة للمرة الخامسة اليوم. وكالة رويترز تفيد بأن حريقا اندلع بسفينة شحن ترفع علم مالطا بعد إصابتها بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز، فيما تدخلت السلطات العمانية لنقل جميع أفراد الطاقم إلى الشاطئ سالمين. موقع أكسيوس يفيد بأن انسحاب القوات الصهيونية من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ غدا الثلاثاء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فام.

0: فيها وعليها
1: فيها وعليها. نرجعوا لنهائي كأس العالم مع أمامة. نذكركم شوية آخر الموعد باش يكون مع فلاش باك هيت، باش نرجعوا لموزيكا إيطالية 100% مفرشكة تشيخ في درجات الحرارة المرتفعة هذه. نرجعوا إن شاء الله بعد شوية باش نقترح عليكم تخواتيت ضربوا من الموسيقى الإيطالية. جاوك موسيقى إيطالية ولا؟
2: أي بي
1: أنا حديث باقيتي لا برسمي تخواتيت ممتازين إن شاء الله على الأخر. باه فيها وعليها
2: فيها وعليها.
1: شكون شجعت البارح ساعة أمامة؟
2: إسبانيا.
1: إسبانيا باهي زوز إسبانيا. علاش شجعت إسبانيا أنت؟
2: الحقيقة نحب إسبانيا، نحب البلاد بيدها.
1: مشيت لها قبل ولا؟
2: لا الحقيقة
1: ممتازة برشا، بلاد ممتازة على الأخر. نتمنى إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: كل واحد مغروم بالريال
2: يمشي. مشينا خالد إسبانيا.
1: خالد تمشي إسبانيا؟ قالك شارع إسبانيا ولا يا ساحة برشلونة يا شارع مدريد
2: لهنا أقرب من برشلونة.
1: حدو غادي شوية مالح تنجح والله تاني مرقة مالح ولا جوعت الأولاد والله في بالكم طاولة فطرنا ولا جوعت وجاني النوم
2: زوز
1: عايش مازال ما عاد ما مازال الستة ترى شيء بهناجر الكوب دي موندي.
2: باش نحكيو على كأس العالم لسنة 2026 اللي ما كانش كأس عالم عادي من أول ما تم الإعلان عليه. بدات الانتقادات وفي المباراة النهائية ولات الكواليس أهم برشا من ماتش بيدو والمردود نتاع زوز من المنتخبات، رغم أنه إسبانيا اللي هي اللي هزت كأس العالم على حساب الأرجنتين. وقبل ما توفى المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي حكيو على اللعب الخشن اللي لعب الأرجنتين. شفنا أنه كاينهم خاضوا مباراة على أنها حرب كريمان ماهيش مباراة. شفنا برشا لقطات نتاع تدخلات غير مبررة وخاصة احتجاجات على الحكم اللي كان موجود غاديكا. من بين الحاجات اللي صارت البارح وقت التتويج إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يكون موجود في الواجهة طول لحظات التتويج، شيء اللي خلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه يقوم بإقصاء ترامب من التصويرة الرسمية لرفع كأس العالم 2026 واللي تفرجوا فينا نجموا يشوفوها على الباج متاعنا أوفيسيال موزايك أفام، واللي تم نشرها زيادة على عبر حسابات الاتحاد الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وجات الخطوة هذية بعد ما تعمد ترامب خرق بروتوكول منصة التتويج للمرة الثانية بإصراره على البقاء وسط لاعبي منتخب إسبانيا أثناء احتفالهم الفوز اللامع على الأرجنتين. من الحاجات الأخرى اللي صارت أنه ولي أول مرة بين فترة الراحة بين الشوطين دوم 27 دقيقة كاملة بعرض فني ضخم بمشاركة مادونا، شاكيرا، جاستن بيبر، فرقة BTS وكولد بلاي، وسط انتقادات بخصوص تأثير التوقف هذي الطويل على أداء اللاعبين غاديكا. وحضر المباراة النهائية برشا وجوه من مشاهير معروفين شفناهم على متشاشات متاعنا في المباراة، منهم توم كروز، بوست ميلون، لورا باوزيني، روبي ويليز، وصنع المحتوى أي شو سبيد، وأديت جينيفر هيدسون النشيد الوطني الأمريكي قبل انطلاق المباراة. ونذكروا أنه الرئيس الأرجنتيني ما حضرش المباراة النهائية وفضل أنه يتفرج فيها من مقر إقامته، وقال أنه حسب برشا مصادر أنه هذية التزام بطقوس ومعتقدات يعتقد أنه بيجلب الحظ للفريق الأرجنتيني أنه كما يجيش
1: كان له ذلك معناته دونك رقد بكري
2: هاكا قعد غاديك باش يتفرج باش ما يتسببش في خسارة المنتخب. لكن للأسف هذاك شنو صار،
1: غايب وهو حاضر كيف
2: خسروا لقب كأس العالم وتفاصيل كم هذيت. خلينا نعرفوا أنه الكواليس أهم برشا من المباراة والتتويج والأداء. دوك شفنا برشا حاجة صاروا في كأس العالم هذية
1: اللي بعد المباراة اللي مريناهش في التلفزة وريناه في فيديوهات من بعد هو المخجل والمخل.
2: أي
1: ما الضرب اللي ديناه باريديس كيفاش شاد ديك الطفل صغير معناتها مرمد فيه في القاعة.
2: أي برشا حاجات صاروا معناتها اللي شفناه ديجا في وسط المباراة أنهم كيفاش قاعدين يتعاملوا مع بعضهم ديجا شيء حشم. فما بالك بعد في الكواليس شنو اللي صار.
1: يعطيك صحة أميمة، بارك الله فيك. شوية آخر إن شاء الله الموعد كما قلت مع محمد علي السويسي يجيكم في هاي تيك، والموعد مع فلاش باك هيتس
0: فيها وعليها أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: هاي تك مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فيما هذا موعد جديد مع هاي تيك جويليا 2026 هذا هو الترتيب نتاع ارينا بالنسبه للي موديل نتاع الذكاء الاصطناعي الاكثر بيرفورمانس ونجم نقولوا في الترتيب هذا نتاع شهر جويليا فما سيطره كبيره واضحه بالنسبه لكلود وانثروبيك تسجل حضورها في شطر التوب 10 ونقاو تراجع كبير ياسر بالنسبه لتشات جي بي تي بما انه فما موديل واحد حاضر في التوب 10 اتو نحكي لكم عليه بعد شوية. هتشوفوا شنو فما في الترتيب. نقاو كلود فابل 5 في المرتبة الأولى، كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج في المرتبة الثانية، كلود أوبيوس 4.7 ثينكينج في المرتبة الثالثة، في المرتبة الرابعة نقاو كلود أوبيوس 4.6، في المرتبة الخامسة نقاو كلود أوبيوس 4.7. ينعم الترتيب متاع شهر جويليا في التوب 5 الخمسة مراتب الأولانية عند كلود، ومن بعدها يدخلوا المنافسين إذا صحت العبارة. إذا كان فما شكون ينجم ينافس كلود في المراتب هذوما. في المرتبة السادسة نلقاو ميوس بارك 1.1 مع شركة ميتا، في المرتبة السابعة نلقاو ميوس بارك العادي، وفي المرتبة الثامنة نلقاو جيميناي 3 برو، في المرتبة التاسعة نلقاو كيميكي 3، وفي المرتبة العاشرة نلقاو جي بي تي 5.6 سول اكس هاي. الموديل هذا هو الوحيد اللي حاضر في التوب 10 سول بتبيعة حسب التسمية الجديدة نتاع اوبن اي اي اللي موديل نتاعها اللي اطلقتها منذ ايامات قليلة سول لونا وتيرا كتعويض للمود ثينكينج والمود هاي ومود سايبر اللي كان تركز عليهم شركة اوبن اي اي تيلة الأشهر اللي فاتت. السيفية هذه باش تشد حضور الببليسيتي في العديد من الخدمات الرقمية. تشات جي بي تي آدز حضر في روحه للخروج من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إطلاق يعتبر ناجح حسب الأخبار اللي جاية من الكواليس بتاع أوبن إي آي. الإطلاق كان في فيفري اللي فات، ومن هنا لآخر الصيف نستناو أنه أوبن إي آي باش تبدأ في الديبلوامون متاعها متاع الببليسيتي على تشات جي بي تي بالنسبة للناس اللي يستعملوا إما الموديل غراتويتمون أو لابونمون جو. هذوما هما لي دو كاتيجوري نتاع المستعملين اللي باش يلقاو قدامهم الببليسيتي بالنسبه لاستعمال تشات جي بي تي. ديبلومون كيف قلت باش يكون منتظر من هنا لاخر الصيفيه هذه. وفما سيرفيس واحد اخر هو بيدو قاعد يحضر في روحه لاستقبال الببليسيتي. ابل تحضر في روحها باش تنسي الببليسيتي على السيرفيس دو كارتوغرافي نتاعها بلانز. ينعم بلانز باش يولي فيه ببليسيتي. شركه ابل اللي ما تركزش برشا برشا برشا على الببليسيتي في الخدمات نتاعها، يظهر ياسر انه بلانز باش يكون في بدايه لي سيرفيس اللي باش يكون فيهم الببليسيتي مع شركه ابل، وباش تركز ابل في الببليسيتي في لي سيرفيس نتاعها في الاشهر الجايه في اطار استراتيجيه جديده اكيد انا باش تتوضح اكثر واكثر مع السي او الجديد نتاعها اللي باش يبدا خدمته ومهمته ابارتير من بدايه سبتمبر القادم. ذكركم في الجمعة هذه باش يكون الموعد مع ليفينمون الرئيسي الثاني بالنسبة لشركة سامسونج. نحكيو على الكينوت الثانية. سامسونج تحضر في روحها باش تلانسي الجام فولد جديدة تليفونات بليابل متاحة اللي باش اكتشفوهم أكثر في الامباكت متاحة نهار 22 جويليا بعد غدوة. باش اكتشفوا أكثر وأكثر التفاصيل على الزي فولد 8، زي فولد 8 ألترا أو زي فولد 8 وايد. لحد الآن فما حضور لزوز تسميات في التسريبات اللي خارجة من سامسونج، وبتبيع زي فليب 8 مع هذي بش يكون الموعد مع السامسونج جالكسي واتش جديدة. مستبعد جدا انه سامسونج تحكي على الجالكسي رينج 2 مثلا ولا على خدمات اخرى ولا دي برودوي اخرين، بما انه البرودوي هذوما كانت حكيت عليهم بعض التسريبات في الاسابيع اللي فاتت كما الجالكسي رينج 2. لكن اللي نستناوه اكثر من شركة سامسونج وكبروش كروشنا برشا بش يكون الموعد مع ثلاثة تليفونات بليابل وزوز جالكسي واتش. هاي تيك هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
0: هاي تيك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: فلاشباك.
1: مساء النور، مساء الخير، ان شاء الله طريق السلامه ليكم الكل. ما نجمو نكملوا ليميسيون تاعنا اليوم والافتر ورك. بالنسبه لليوم كما نعملوا طلع كالعاده على فلاش باك هيت لي شونسون اللي ضربوا اليوم. بما انه اول نهار بديت نخدم معاكم قلت نرجع بالرسمي لدي تيتخ ما ننساهمش بالكل، ونتصور انتم زادة عندكم ذكريات معاهم. شكون فلاش باك هيت سبيسيال شونسون ايطاليان بالنسبه لليوم ايطاليان، خاطر ذكرنا بالجلاس زادة جلاس الايطاليان، هي تنجح واحد يتبرد بها على الاقل شويه. بشده معاكم من عام 93، خليكم تسمعوا شويه موسيقى ديكا تاع بعض نرجع نحكي لكم عليها. لا سولي تو ديني من عند لورا باوزيني. ذي ذكرني، تعرفوا فيش يا جماعة، والله لا نخلي لكم سر ما نحكيهش بالنسبة للبرمجة الصفية. ذكرني في أول قصة حب فيش، لا فلا واحد كل واحد عنده ذكريات. ما احنا نذكر وقت هذولي بريمير اني سكوندير حاجة هكا عام 93، ياما دمرت قلوب الغنية ذي للشانتوز إيطاليان فرانكو إيطاليان، هي الحقيقة لورا باوزيني من أكثر الأغاني، وكانت البدايات نتاعها وغنيتها في سريمو ديجا تيتر هذايا. دونك اللي عنده قلب منكسر كيفي في الغنية ذي يستنى لورا باوزيني جاية شوية آخر. اسمهم عنا احنا بالتونسي اللي بعدهم نعيطولهم المحطحط والمريش، هما اسمهم بالإيطاليان ريكي إي بوفيري، غيش إي بوفر، يغنيولكم شوية آخر سارا بيركيتيامو.

من عام 81 لو جاري شكون سارة هذه اللي يحبوا فيها بالليل نهديها لك انت سارة كانت تسمع فينا مش عارف سارة شكون اي واحد اسمها سارة نهديها لها سبيسيالمون مش عارف كانت تذكر ولا لا هذه في كل الماتشوات تاع منتخب ايطاليا ولا حتى منتخبات اخرى كي يربح منتخب ايطاليا الجمهور كله يبدا يغني سارة بيركاتي امو بلي غناها ما عادش ربحوا حتى من با يترشحوا الكاس العالم البدايه باش تكون كالعاده من عند بون كالعاده بالنسبه لي انا كل صيف نعدي الحق تاع ربي ما نكذبش عليكم ليتاليانو من عام 93 توتو كوتونيو اللي كسر الدنيا بالسينجلي ولا لي من اوفيسيال بلوز او موان نتاع ايطاليا والاغنيه الايطاليه باش تسمعوها معنا تدسويت خلود يعطيك الصحه بارك الله فيك كل الفريق وما يعطيك الصحه شويه اخر ان شاء الله كي العاده كما قلت لكم الموعد مع توتو كوتونيو ليتاليانو نتقابلوا غدوه ان شاء الله قيلوله ممتازه وضو مش مقصوص في الامان.

0: فلاشباك إليكس أفتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدموا باللي ومن التسعة نصف الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ونخونا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور.
0: هابي اور كل يوم من 9 ونصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: جلاسيت ولا مازلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
7: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك قفية. The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
8: الله عليك يا سيدي،
7: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوتيل إيجا وموزايك فم.
9: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
10: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج شامل لإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الضغوطات المالية التي تواجه صناديق الضمان الاجتماعي لا تخص تونس فقط بل تمثل تحديا مشتركا لمختلف الدول نتيجة تغير التركيبة الديموغرافية وتراجع التوازن بين الموارد والنفقات. والوزير يشدد على أن الإصلاحات القادمة في منظومة الحماية الاجتماعية ستأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة بين مختلف الفئات. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يوصي بإطلاق تجربة نموذجية للتلقيح ضد السل لدى الأبقار حفاظا على القطيع الوطني، مشددا على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يكون جزءا من برنامج وطني متكامل للمراقبة والسيطرة على المرض وأن يظل إجراء مكملا لسياسة التقصي والذبح الصحي مع ضرورة تثبت من نجاعته من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كلفة التنفيذ. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجان بإدارة الشرطة العدلية يتمكنون نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين ولاية القصرين وتونس الكبرى وأحدى الدول المجاورة. والعملية تسفر عن حجز 39 صفيحة من الزطلة بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 100,000 دينار وإلقاء القبض على 5 أشخاص. في أخبار العالم، محافظة مركز الإيرانية تقول إنه جرى استهداف مصنعا بالقرب من مدينة خومين شمال غربي البلاد دون خسائر بشرية، فيما أفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات بالقرب من مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وزير الخارجية الفرنسية جان نويل باغو يقول إن هنالك عواقب ستترتب على احتجاز واستجواب اثنين من مسؤولي السفارة الفرنسية في طهران لبضع ساعات من قبل أجهزة أمن إيرانية. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد إقليمي أكبر بعد حظر الحوثيين للملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات بينهم وبين الحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس.
11: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
12: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
13: اريدو طور عالمك
14: سبور اكسبريس
15: مساء نور مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية مصادر إعلامية ليبية وحتى مصادر تونسية أكدت أن كون فوزي بن زرتي اتفق بشكل رسمي مع نادي الاتحاد الليبي لتدريب الفريق فوزي بن زرتي ما أمضاش على عقد رسمي مع نادي الإفريقي حتى كيتمدوا العقد مرة الأولى والثانية لم يمضي عليه وكانت المفاوضات ماشية في الطريق الصحيح يعني على أساس كونه بشي يدرب النادي الإفريقي وبشي يكمل معاه بطبيعة للموسم القادم ووعد بشيء ذي لكن المصادر هذه تأكدنا كونه الاتفاق حاصل مع فريق الاتحاد الليبي يمكن ثم بعض التفاصيل الأخرى اللي احنا ما نعرفوهاش وما زلت ما تمتش لكن المصادر تؤكد كونه المدرب فوزي بن زرتي اتفق مع نادي الاتحاد الليبي وموضوع هذا باش نرجع عليهم بعد شوية مع زميلي حيدر بأكثر تفاصيل عنه أكثر دي ديتاي تخص الموضوع هذا وأكثر معلومات تخص الموضوع هذا تقاه بعد شوية في برنامج ريكاب سبور. في الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبييرو وعادل بطيب يوصلوا غدوة إلى تونس لإنهاء إجراءات انضمامهم إلى الترجي الرياضي التونسي. المدافع أبو بكر ديارا اللي كان يلعب عامين في مستقبل سليمان التحق ديجا بتربص الفريق في عين دراهم. في المقابل إبراهيم كايتا هو بنسبة 100% 99% ديما ثم حاجة نجم تصيرش بتبيعة في المركات وبنسبة 99% هو الملاعب بشي انتقل إلى نادي الاتحاد الليبي في صفقة لوكاس ريبييرو وبقاش كون الملاعب الثاني مازال ما تمش حسم الأمر بشكل نهائي ولكن واحد من زوز ملاعبية ذم هو اللي بشي يمشي أما جاك ديارا أو أبو بكر دياكيتي. أبو بكر دياكيتي نذكره كان جاه عرض من الحزم ب 300 ألف دولار إعارة لموسم الترجي ما جاوبش نعرفوش شنو بشي يصير في ساعات قادمة لكن جاك ديارا أو أبو بكر دياكيتي هما المرشحين الأقرب لمرافقة فقط كايتا في صفقة متاع لوكاس ريبييرو إلى الاتحاد الليبي. محمد أمين توقاي في المقابل غادر بشكل رسمي ترجي الرياضي التونسي وباش يمضي على عقد انضمامه وأمضى ديجا على عقد انضمامه لنادي أهلي طرابلس. الصفقة باش تدخل للخزينة متاع ترجي الرياضي التونسي 6 مليارات مليمتنا. غدوة ثم جلسة عمل منتظرة في وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف وزير الشباب والرياضة أومان يانوبو ولكن مش يكونوا حاضرين فيها مسؤولين من النادي الرياضي الصفاقسي ومسؤولين من رالويس كاك الحديد الصفاقسي. موضوع الاجتماع معروف شنو هو قضية وإشكالية على غرام مبدئيا باش يتم باش يلقاو انفورميل باش تحل الإشكالية ذي والنادي الرياضي الصفاقسي هكا ينجم يشارك في كأس الاتحاد الإفريقي. كاس الاتحاد الافريقي يعني كاس الكونفدرالية. نقعدوا مع اخبار سي اس اس. لاعب ايمانويل اوكبيلي يوصل غدوه ويلتحق بتدريبات الفريق بعد ما انهى الاجازه نتاعو. زوج لاعبين اخرين باش يكونوا موجودين مع المجموعه مبدئيا بشكل مبدئي في انتظار كونه ياخذ قرار نهائي في خصوص. نحكيوا على ترافيس موتيابا ترافيس جميل موتيابا وعمار تيفور. ترافيس موتيابا يوصل على الاربعه عمار تيفور موجود ديجا. مساله البقاء نتاع

0: عازر الفنانة الفلسطينية توصلنا لثمانية تسعة دقائق. كنتم معنا في كورنيش على موزيك اف ام. تابعوا فينا على سيتنا موزيك اف ام بانيت لابليكاسيون موزيك اف ام. كيف كيف تلقونا على فيسبوك اي يوتيوب موزيك اف ام. توتسويت وقايت لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: سعداء جدا باستقبالها بحضنا هنا في كورنيش على موزيك اف ام الفنانة الفلسطينية رولا عازر. مرحبا.
2: هلا يعيشك.
0: يا حبيبتي
2: ثانكيو على المقدمة.
0: نورتنا
2: حبيبتي.
0: جاية في إطار ضيفة شرف باش تكون في عرض موسيقات بالعيدي سيمفونيات 60 سنة من الموسيقى التونسية بقيادة المايسترو شادي القرفي. نلقاو ابنة الناصرة بلدريم البنا هي ضيفة شرف مرة أخرى في تونس. كي اتصل بك شادي القرفي علاش حب رولا عازر تكون حاضرة في العرض هذا؟
2: يعني شكله خطنا الفني على نفس الخط, وأنا دايما بس أسمع تونس بحكيش لأ بالمرة, لأنه أنا عشق لتونس يعني من هديك المرة بتعرف قدي أنا بحب تونس. وشفت أنه العرض يعني بناسبني, وهو شاف أنه أنا بناسب هذا العرض, وبس هيك مبسوطة أنه أنا يعني مشاركة فيه.
0: وأكيد باش تكون مشاركة باش تخلي بصمة كما خليتها قبل. قبل ما نبدأ في الحوار رولا نحبك تسمع معي الإكستري هذا المقطع هذا.

0: ياسر جرادي الله يرحمه،
1: الله يرحمه
0: دقة، قسمته المسرح.
1: كان لي الشرف وكان اصلا عندي حلم اقابل ياسر جرادي، لانه انا من معجبين فنه وخطه الفني. وكان اعتقد انه كانت اخر حفله لإله كنا مع بعض بدقه، وطلبت منه واحنا هيك يعني كان في بناتنا كيمياء كتير لذيذه انه اشاركه المسرح، وحصل لي الشرف انه شاركته المسرح باجمل اغنيه بالنسبه لي.
0: ديما ديما
1: ديما ديما
0: نسمع منها شويه اكابيلا.
1: يلا
0: يلا نسمع ديما ديما بصوت الفنانه الفلسطينيه رولا عازر.
1: نحلف بعرق البنايه اليوم

0: الله يرحمه لياسر.
1: الله يرحمه ياسر.
0: في بناتنا كان على فكرة مسجات، كان عم بيعمل لي أغنية لفلسطين، قال لي إن شاء الله يوم التحرير بنغنيها. بس للأسف
1: نتصور ممكن تتواصل مع العائلة
0: إن شاء الله،
1: لأنه خلى إرث فني كبير. الله يرحمه وينعمه ياسر جرادي. كنت بمعاتكم في مهرجان دقة الدولي وترجع لمسرح قرطاج. الموعد نهار 22 جويليا بعرض سيمفونية 60 سنة من الموسيقى التونسية. نذكر بش يكون فما شكري بوزيان، نوردي البيجي، أسمى بن أحمد، أحمد ربيعي، نسرين مهبولي، أريش برايك، وضيفة الشرف رولا عازر الفنانة.

0: فلسطينية. رولا، كان نحكي عن المشاركة هذه في عرض في قرطاج، أكيد باش تغني أغنية فلسطينية، كان مانيش غلطة؟
1: يس. أول إشي أنا بدي أشكر إدارة المهرجان على الاستضافة، هذا يعني شرف كتير كبير. وكمان مرة شو السؤال؟
0: شو مش تغني في الحفل؟
1: رح نغني أغاني فلسطينية. أنا اللي رح أكون هي، هو العرض أغاني تونسية كلياته احتفاء في آخر 60 سنة من الموسيقى التونسية، بس زي ما تونس منعرفها كلياتنا، فلسطين دايما حاضرة بكل مناسباتها، وإلي الشرف أنه أنا أمثل فلسطين في هذا العرض. أنا رح أغني أغنية اخلعنا عليك يا موسى، أغنية الخاصة، وهذه أرضي برضو أغنية الخاصة، ورح نغني لبيروت برضو.
0: وديما تحكي على تونس وفلسطين والعلاقة بينتهم، كنت في حوار معك في دوغر، ولا قلت لي تونس البلد اللي يشبه فلسطين، قلت لي هوني النجم نرفع العلم في ركح تونس وعلى مسرح تونس، الحاجة اللي ما نجمتش نعملها يمكن. فمرة أخرى
1: إنه أنا أكتر بلد عربي بحس حالي فيه حرة كفلسطينية هو تونس، وحكيت قديش باب بحر بيشبه باب العمود عنا بالقدس، وعن جد من قلبي يعني اي يعني يا ريت الله يطعم الجميع يروح يشوف القدس ويشوف بلدنا ويشوف قد ايه احنا بنشبه بعض.
0: سيرفع علم فلسطين مره اخرى في مسرح قرطاج
1: ان شاء الله. ان شاء الله طبعا.
0: نهار 22 جويليا الموعد، وانت اللي تتعامل مع الغناء والفن لنقل رسائل، ايصال صوت باش يكون توثيق حقيقه يراد طمسها ممكن؟
1: طبعا. الموسيقى جزء كتير مهم من توثيق القضية الفلسطينية، يعني بشي مرحلة بحس انه الناس رح يعني مع الزمن رح ترجع وتشوف احنا شو كنا نغني، شو تراثنا. احنا كمان كان في عنا غلط زمان انه ما كناش نوثق، وهني عم بسرقوا لنا حضارتنا واكلنا تاريخنا وموسيقتنا. فالموسيقى جدا مهمة انك اليوم انت تكون حاضر فيها كفلسطيني كتونسي يعني كل الحضارات بحس. بس بما انه قضيتنا عم تسلب منها كل إشي، كتير مهم إنه إحنا نضلنا نغني ونرفع صوت فلسطين بأي مناسبة. فيس بحس إنه توثيق الموسيقى لفلسطين جدا مهم.
0: واختلي غيرك اختار الحياد، أنت اللي غنيت يا طالعين الجبل، هذه أرضي، اخلعنا لك يا موسى، اللي بشتكون على ركح مسرح قرطاج، وتحولت الأغاني هذه الأيقونات كان النجم نقوله، وتحقق في أرقام عالية. بالنسبة ليك الرسالة أو الرغبة منك في أنه الصوت يوصل، قاعد يوصل، قاعدة تحقق في حاجة؟
1: صحيح. يعني أنا شايف اسمعي، شفت فرق عشان أكون صريحة، بعد 7 أكتوبر شفت كتير فرق بالإقبال على الاستماع للأغنية الفلسطينية. إنه قبل يعني أنا كنت بحب الناس تسمعنا قبل أكتر، يعني ما فيش داعي كان يكون في 7 أكتوبر عشان الناس والله في فلسطين. فحسيت بعد 7 أكتوبر صار الإقبال على الأغنية الفلسطينية أكتر، صار حتى اللي بغني فلسطيني إنه أفخم، صار كل واحد يعتز بفلسطينيته أكثر. وإن شاء الله يعني إن شاء الله منضلنا هيك ليوم التحرير.
0: هما غيرك رولا وكانوا جالسين على نفس الكرسي، يقول الموسيقى لا تغير شيء.
1: بلا تغير شيء، لو بتغيرش إشي كان الاحتلال بخافش مني وبخافش من كل صوت بيحكي. يعني الموسيقى بتخوفهم صدقيني، والموسيقى كلمة بتوصل أسرع. فبلا،
0: الفلسطيني يولد مقاوم، يولد ثائر، يولد فنان،
1: يعني بدون ما يكون بده حتى. طبعا انت طالما انت فلسطينية انت مقاومة، طالما انت عايش في فلسطين بأرض فلسطين وقاعدة تقاومي بلغتك بهويتك بتراثك بفنك بأكلك بلبسك، هاي مقاومة.
0: وأغنية المقاومة بالنسبة ليك يا طالعين الجبل نسمعها؟
1: يلا اوكي
0: سمعنا.
1: تحبوها انتو هاي الأغنية؟

0: الله الله الصوت الفلسطيني هذا يستنيكم نهار 22 جويليا على ركح المسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد رولا عازر ضيفة شرف عرض شادي الجرفي سيمفونية 60 سنة من الموسيقى التونسية باش تكون بحضور الصوت الفلسطيني رولا عازر. رولا كنت تحدثنا على قصة المولالات
1: المولالات
0: فوالا لو اللغه اللي اخترعتها النساء الفلسطينيات باش يوصلوا الرسائل
1: هاي اللغه هي لغه مشفره اخترعوها ابتكرتها النساء الفلسطينيه. شوفي ما اول فلسطينيات انت ابتكروها النساء الفلسطينيات عشان يوصلوا رساله للأسرة في السجون بدون ما الجندي يفهم. فهي إذا بتلاحظ بيا طالعين الجبل بتقول إلا غزالة للذي جوين للذي يكون محبوس في اللام عشان للتمويه. فبتقول له الغزال اللي محبوس جوا ما يدوم وبتقول له إنه راح نطلعه من طريق الجبل. يعني فهاي اللغة ابتكرتها النساء الفلسطينيات أنا جدا بعتز فيها. وباي ذا واي إحنا لليوم منخترع لغة عشان الألغوريزم ولا يعني محل ما نكتب مثلا شهيد بنحط نقطة بالنص. إحنا بعدنا منضحك على الاحتلال والألغوريثم. فتخيلي إحنا من وين تقلنا منحاول نوصل صوتنا يعني من وقت الاحتلال الانتداب البريطاني على فلسطين لليوم وهن عم بحاولوا يطفصوا الكلمة ويطفصوا الأغنية ويطفصوا المقال ويطفصوا كل الفنانين وكل كل إشي فلسطيني
0: كل الأصوات.
1: فلليوم إحنا بعدنا بنعمل مولالات بس بطريقتنا
0: مولالات 2026 تلقوا في حلول للكلمة. قلت لي كلمة شفت المرأة الفلسطينية مقواها اليوم كارولا عازر منين استمديت القوة هذه؟ منين خذيتها؟
1: من غزة من دم شهداء غزة. يعني لما أنا بشوف كل هاي التضحية بعتبر اللي بعمله مش تضحية يعني كتير خفيف اللي أنا بعمله نسبة لشو. الله يرحم جميع الشهداء
0: الله يرحمهم. وقلت كلمة زادة في واحد من تصريحاتك بقات تتكرر قلت الله بيحبني أني فلسطينية.
1: طبعا إلي الشرف كل فخر أنه أنا فلسطينية يعني نيال الفلسطيني مع احترامي لجميع اللي
0: الجنسيات.
1: الجنسيات بس اللي يعني بحس أنه يعني في إلي رسالة في إلي صوت بالحياة لازم أوصله وإلي الشرف أنها تكون فلسطين قضيتي
0: وفلسطين قضيتك والأغنية الملتزمة لأنه اخترت الفن الملتزم في زمن يمكن يركض الجميع فيه وراء الأغنية السريعة الأغنية السهلة. اخترت طريق أصعب رولا.
1: بحس أنه فلسطين كبرتني يعني فهم أنه أنا مش أنا صوت الضايف للقضية. القضية هي الضفط لي للرسالتي بالحياة ولصوتي. بس أنا كمان فلسطين هي مش بس احتلال يعني فلسطين أكبر من الاحتلال وأنا بغني مش بس يعني بغني لقضيتي وكل إشي بس كمان عم بغني للحب وللفرح وللحياة الحلوة لأنه فلسطين قيمة الاحتلال على جنب بتجنن.
0: أحكي لي عليها.
1: اسمع أنا كتير مشتاقة للبلد على اسم سر أبكي. إنه فلسطين كل إشي فيها حلو. هواها طقسها بحرها جبلها القدس ناصر حيفا عكا. يعني أنا كتير بتمنى إنه الحدود تنفتح والاحتلال يزول وتيجوا والله ما راح تروحوا من عنا. عن جد إحنا شعب بحب الحياة. تخيلي مع كل هذا الاحتلال قدي طالع من عنا إشياء حلوة بغزة لليوم بعدهم بتجوزوا وبعدهم بيفرحوا. يعني تخيلي انت شو عم بيصير بغزة بعد في فرح بغزة غصب عن ام الاحتلال. ففلسطين اكبر من الاحتلال يعني فلسطين اجمل بكتير من بس احنا مضطرين نورجي هذا الجانب لانه هو يعني زي السرطان الاحتلال ما كلنا فان شاء الله منتخلص منه وبتشوفوا بس الحلو.
0: كما قلت أنت فلسطين ما هيش كان حرب لأنه زيدا شفنا أفلام صورت في قلب الاحتلال في قلب الحرب أفلام المسافة الصفر مع رشيد مشهراوي وتونسية زدا درة بوشوشة تحاول تروي بلدو قصص أخرى في أغانيك. كما قلت تحاول تورينا صورة أخرى لفلسطين وقاعدة توصل زيدا
1: يعني أنا صراحة بحس أنه كل إشي عمالي بعمله الحمد لله عماله بوصل ويعني عم بلاقي تفاعل كتير لذيذ مع الناس يعني دايما الحمد لله.
0: تتفكر أب أيدول 2016 الموسم الرابع؟
1: لا لا لا لا, لا ليش تذكريني؟ بتذكري
0: أحلام وصفتك بأحلى بلوة. شو بقى لك في ذكرتك من التجربة هذيك من تجربة عرب أيضا؟
1: إنه كانت تجربة جديدة علي، كنت شوي يعني صغيرة بهذا المجال الرياليتي شوز وهيك، مش كتير مبسوطة بهاي التجربة بس بحبها، علمتني كتير ويعني وزادت لي كتير ناس، يعني عرفتني على جمهور جديد يعني عرفني من خلال هذا البرنامج، فممتنة لهاي التجربة، بس هي مش أحلى تجربة في حياتي.
0: شنو اللي كان فيها خايب؟ شنو اللي ما تحبش تستحضره منها؟
1: اللي بتعرفي دائما التصوير، هاي البرامج بتطلب منك الدبلوماسية أكتر وتكذب شوي أكتر، وأنا بحبش الكذب كتير، فبحب بحب الحقيقي، أنا بحب الحقيقة، بحبش
0: خلص لو يرجع بيك الوقت تعودها التجربة لما تعودهاش؟
1: إيه بعرفش، لا مش عارفة صراحة، يمكن هاي التجربة جابتني لعندك هون عمو زيك، فيمكن مبلا برجع بعيدها
0: وخلتك يمكن يتحل باب للانتشار العربي طبعا مجموعة من الأغاني وبصوت فلسطيني مميز ومتميز. نعملوا مجموعة من الأسئلة السريعة، حاضرين؟ يلا
1: لعبتي.
0: غنية لازم كل ما تغنيها تبكي، شنو هي؟
1: سب العيونه.
0: أنا كان بيودي نقولك غني هنا من أوكي يلا خليها. مدينة فلسطينية تسكن فيك أكثر من غيرها؟
1: القدس.
0: كلمة قالها والدك وما تغيبش على ذهنك؟
1: إيه كل كلمات أبوي.
0: كلمة دي ما تستحضرها منه يمكن؟
1: اشتري ما تبيعيش، هيك أعطاني هاي النصيحة فهمتها بعد 5 سنين.
0: فسرها لي أنا هنفهمها معاك.
1: يعني دائما خد، يعني دائما جربي اسمعي أكتر، دائما حاولي استوعبي أكتر، مش أنت يعني هاي فهمتها بعد 5 سنين، لأنه أبوي دائما بعطيني نصائح جدا رزينة، فبكون إنه إيش
0: وبعطفها. رولا عازر، شنو اللي تخاف إنك تخسره؟ من شنو تخاف؟ حاجة تخاف تخسرها؟
1: فلسطين، رجعت على فلسطين، أنا إلي 2 أو 3 مش مروحة، فبخاف إنه أخسر هاي يعني حقي في الرجوع لبلدي.
0: كان بإمكانك إنه تغني أمام شخص واحد، شكون يكون تحب تسمع صوتك؟
1: سيدة فيروز.
0: شنو الرسالة اللي تحب توجهها لكل فتاة فلسطينية؟
1: تخافيش، تخافيش، أعمل شو بدك وإحكي، تخافيش من كلمة الحق.
0: تفكر في ديو تونسي؟
1: يا ريت.
0: مع شكون؟
1: كنت كتير بتمنى الله يرحمه مع الفنان ياسر جرادي. حاليا صراحة أنا بعشق كل الأصوات التونسية، من تونس معروفة بأصواتها الحلوة، مش خاطر ببالي حدا، بس بحب طبعا مع الفنان لطفي بشناق. صح،
0: لطفي بشناق. عارف
1: تذكرت
0: لطفي بشناق. إن شاء الله على شلي الراديو مع الفنان الكبير لطفي بشناق. آخر سؤال رولا عازر، إذا جاي يوم تحرت فيه فلسطين بالكامل وإن شاء الله بش يجي النهار هذايا، شنو أول أغنية بش تغنيها رولا؟
1: يا طبطب ودلع.
0: مش تبعد على الأغنية الملتزمة.
1: خلص عملنا وظيفتنا، بروح بغني إيش بدي.
0: يا رب تتحرك فلسطين وترجع بحذنا هنا بنفس القوة. رولا عازر شكرا ليك، نورتنا
1: حبيبتي،
0: محليك.
1: شكرا على الاستضافة، أنا دائما كل يعني باجي على تونس باجي لهون وكتير بحس حالي بالبيت، عن جد شكرا على الاستضافة.
0: إن شاء الله كل مرة ترجع بحذنا هنا في مزيكا فام. الفنانة الفلسطينية رولا عازر تستناكم نهار 22 جويليا، خذوا تسكركم. غدا نحكيو بأكثر تفاصيل مع المايسترو شادي قرفي على عرض موسيقى بلادي، سيمفونيات 60 سنة من الموسيقى التونسية. شكري بوزيان، نوردي البيجي، أسماء بن أحمد، أحمد ربيعي، نسرين مهبولي، أريج بريك، ورولا عازر شكرا ليك مرة أخرى. الفنانة الفلسطينية رولا عازر ضيفتنا اليوم في لانفيتي دو جور. كورنيش لانفيتي دو جور. كورنيش من السنة الجمعة من 7 لـ 9 تعليل. مازال مكملين معاكم في كورنيش على مزيكا فام. شوية آخر يكون بحذينا الفنان المصري رولا عازر تنف شغب هنا في استوديوات مزيكا فام. شوية آخر يكون بحذينا أحمد الزعيم، خليكم معنا، رجعينا.
2: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal. InfoLine 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
3: Mais ça va, les deux ans d'Alil.

الدنيا دي تتهد فوقي، يبقى أنا أكيد غلطت لما ضحي معك بعمري وبحياتي. لما تبقى حلم بحلم بهليلاتي، لما بتشوف كل ده وتقول لي عادي.

0: بيقولوا شكرا.
1: الله الله، النجم المصري واحد من اهم الاصوات المصريه احمد الزعيم، نورتنا في مزيكا فام.
0: ده نوركم والله، انا مبسوط ان انا معاكم.
1: واحنا زاده فرحانين برشا، كنا نسمع في عراف واحده من اشهر اغاني البوب السنوات الاخيره، نوردو احمد سعد واحمد الزعيم اللي هو ضيفنا في كورنيش. احمد زعيم، لقب الزعيم اسم على مسمى؟
0: والله ده اسمي، يعني في البطاقه مكتوب زعيم، مش في ناس فاكره ان الزعيم وبتاع بقى وبيفتري على الناس وبتاع، مفيش الكلام ده، لا خالص.
1: بعيد على يعني. بعيد على الألقاب، أو أصلا حرب الألقاب لو ممكن نسميها.
0: لا لا لا، هو ده اسمي، مش لقب ولا حاجة، يعني في البطاقة مكتوب أحمد كذا كذا كذا، واسم العيلة زعيم،
1: أحمد زعيم. ومش تكون غدوة على ركح المسرح الأثري بقرطاج مع نوردو، نتصور إحساس مختلف قبل ساعات من عرض قرطاج؟
0: والله مهرجان قرطاج بالنسبة لي أنا أو بالنسبة أي فنان في الوطن العربي حلم، لأنه مهرجان لي اسمه، والمسرح كتير من نجوم الوطن العربي وقفوا عليه، وأنا طبعا أتمنى أن أنا أكون واحد منهم، والحمد لله يمكن اللحظة جت، ومبسوط أن أنا يعني أنا جاي ضيف شرف، وفي نفس الوقت هنغني برضو غنوة زي أغنيتي عراف مع نوردو، هنغني حاجة من من من حاجتي برضو. يا رب يكون يوم جميل على نوردو وعلينا وعلى كل الجمهور التونسي.
1: بشترك في تحقيق حلم الطفولة بالنسبة لنوردو، الغناء على قرطاج.
0: نوردو قال لي الموضوع ده، هو يعني حلم حياته انه كان يقف على قرطاج، وانا شايف يعني شايفها جاية متأخرة بصراحة، يعني نوردو كان يستحق ده من سنين فاتت. يعني
1: هو كان طلع على مسرح قرطاج وبش يعاود مرة أخرى بعرض مع توزيع أوركسترالي، كيفاش لقيت هالفكرة؟ نصور كنت حاضر في البروفة اليوم.
0: لا لا، البروفة هايلة جدا، والمايسترو يوسف الهاني عامل شغل كبير كبير كبير، يعني فرقة تستحق بصراحة اللي هيحصل بكرة، بأمانة يعني اللي هيحصل بكرة مفاجآت ومزيكا هتبسطكم. يعني
1: أول تعاون بينك وبين نوردو كيفاش كان؟ أول لقاء بين أحمد زعيم ونوردو؟
0: أول لقاء أنا عارف يعني أنا كنت سمعت له أكتر من أغنية. لما كنا بنحضر ليعرف كنا محتاجين حد من شمال أفريقيا، كويس، يعني كذا أكتر من اسم كان مطروح، ولكن الاختيار وقع على نوردو، لأنه احنا سمعناه صوت رهيب، صوت غريب، صوت عجيب، يعني صوت مش تقليدي يعني. كويس، قلنا لا هو ده. فلما اتقابلت انا وهو يعني كان في صعوبه شويه نفهم بعض في اللغه،
1: في اللهجه،
0: في اللهجه. هو بيتكلم بسرعه وبيدخل حاجات في بعضها. فانا يعني انت تقصد كذا، ماشي، يعني كنت باخدها كده لحد ما اتعودنا على بعض، فبقيت افهمه وبقى يفهمني وبس.
1: وهو شخصيه فنيه؟
0: لا لا لا، هو معجون مزيكا، هو هو هو معجون مزيكا، واكتف ومهايبر دايما، وعايز يعمل 30,000 حاجه في نفس الوقت. يعني انا مش كده. انا بتعب، عايز انام شويه واصحى، مش عارف اعمل ايه.
1: اوكي، هو عنده موتيفاسيون بتاعه ديما يحب يخدم نوردو، ديما يحب يسمع موسيقى، ديما يحب يكون برشا خدمه، خدام برشا احنا نقول.
0: يعني هو بيخدم شغله كويس جدا، وبيحب ما بيعتمدش على حد، هو ممكن يعني يوكل حد مهمه بس ما يسيبوش يعملها لوحده. لا، هتلاقيه نطط له فيها دايما، متابع. فهو بيحب فعلا زي ما انت قلتي، بيحب يباشر شغله بنفسه، ودي حاجه حلوه على فكره، مش وحشه.
1: والثلاثي احمد سعد واحمد زعيم ونوردو في في في عراف، التريو هذايا كان لقى نجاح كبير في العالم العربي. بعد التجربه هذه مع نوردو، خممتوا في تجارب اخرى؟ خممتوا في مشروع فني مع بعضكم؟
0: ان احنا الثلاثه مع بعض لا، ولكن ان شاء الله يمكن انا بقولها من خلالكم اهوت، وتصريح ليكم يعني، في عمل ان شاء الله ما بيني وما بين نوردو، ديو من الحاجات الحلوه، يمكن هو بيحب الغنوه ديت كتير جدا، وانا مبسوط بيها، وعمل مختلف تماما عن يعرف.
1: ونستناو الاغنيه هذه. ما زاد ما بعدتش على نوردو حتى في نجاح سر وجعنا اللي هو مع رحمه محسن، اللي باش تكون موجوده زاد غدوه على مسرح الاثري بقرطاج، اللي وصلت لاكثر من 23 مليون مشاهده في فتره قصيره. اليوم كملحن وكفنان زاد احمد زعيم، شنو سر نجاح العمل هذا؟
0: والله يعني كذاب لو قلت لك ان الواحد بيبقى عارف ان الغنوه هتنجح. احنا بنشتغل بضمير وبنسيب النجاح ده على ربنا سبحانه وتعالى يعني. ولكن الاغنيه احكي لك القصه كده كلها، انتاج الفيلم فيلم ازمه، لان هي اغنيه مرتبطه يعني غنوه دعائيه للفيلم، عايزين نعمل أكتر من حاجة. فعملت اللحن، عملت له شكل موسيقي كده بسيط. اقترحنا اسم حد في الأول قبل نوردو،
1: أوكي.
0: ولكن لقينا فيه تفاصيل كتير وعقد كتير، فقلنا لا بلاشه،
1: ديما نوردو ينتصر في الأخير.
0: دي حقيقة. فقلنا طب مين؟ فأنا قلت لهم نوردو. أوكي. بالفعل الإنتاج تواصل مع نوردو، وبعد كده اتفاجئت إن الأغنية هتتعمل ديو مع ما بين نوردو والفنانة رحمة محسن، وكانت مفاجأة حلوة لأن ادى شيء من الميكس الجميل يعني. والغنوة ما شاء الله راحت في حتة حلوة جدا.
1: الأغنية تحكي على الوجع، على الصحبة، على الحب، على الخذلان. هل حسيت أنها اليوم تمثل جيل كامل؟ لأنه 23 مليون مشاهدة وكومنتات وكومنتارات، فاليوم تمثل فعلا الوجع اللي صاحب الجيل هذا؟
0: أكيد، لأن يعني هو برضو في الأول في الآخر دي غنوة تعتبر من استخلاص السكريبت بتاع الفيلم. كويس، ما هو دي غنوة مرتبطة بالفيلم، ولكن أبدع طبعا في الكلمات بتاعتها الشاعر محمود فاروق وأحمد أبو زهرة، إن هما يتكلموا عن النوستالجي بمعنى صح، وإنك تفتكري. كلنا بنقول ياه أنا عمري جيلي كده، يعني أنا دلوقتي عندي كام سنة مثلا، أنت مثلا تسألي بنفسك أنا بقيت كده، تبصي في المراية تلاقي ملامحك اتغيرت، أنا ما كنتش كده. فلمس الناس الموضوع ده، إن إحنا كنا صغير من يومين، كنا صغيرين دلوقتي مش عارف روحنا فين، يعني كلنا بنقول الكلام ده يعني.
1: ومن يومين زاد أحمد زعيم كان طفل بدأ يغني في المدرسة، شكون أول حد قال لك صوتك بشي يعمل حاجة، بشي يكون لك شأن، بش تكون ملحن وفنان؟
0: بالنسبة لي أنا يعني والله حتة الألحان دي أنا كانت عندي من وأنا صغير، لكن ما جاش في دماغي نهائي أن أنا ألحن خالص. يعني أنا دايما بقول أن أنا بقيت ملحن دي بالصدفة، لكن طول عمري بحب أن أنا أغني. طول عمري بسمع محمد فوزي وفريد الأطرش وعبد الحليم وأم كلثوم والناس دي. كان أخويا أكتر حد مآمن بي، يعني أخويا الكبير كان أكتر حد يقول لي أنت لازم تغني وأنت لازم تعمل كذا. وبعد كده أصدقائي، أمي كانت تحب صوتي لكن عمرها ما شجعتني أن أنا أغني يعني، ولا والدي.
1: وتغيرت من بعد الفكرة، الصورة تغيرت،
0: أمي ما لحقتش الفترة اللي أنا خلاص اقتحمت فيها المجال ده، لكن والدي بدأ يعني ياخد وقت على ما يستوعب ان يعني ايه فنان، ويعني ايه بيغني، ويعني ايه بدأ مصدر رزقه، يعني برضو اخد وقت يعني.
1: ورغم الصعوبات كملت في الحلمة هذه؟
0: الحمد لله، وما اعتقدش ان انا يعني انا مش عارف اعمل حاجة تانية. يعني انا من غير المزيكا مش عارف اعمل حاجة تانية. انا يعني كنت محاسب واشتغلت كتير كمحاسب، لكن انا بحب المزيكا، بحب العود، بحب أدندن، بحب أغاني، بحب أسمع كده يعني.
1: 2013 كانت الانطلاقة الفعلية لأحمد زعيم،
0: دي حقيقة. كانت غنوة اسمها حب وراح.
1: علش الأغنية هذه بالذات كانت هي أغنية الانطلاقة؟
0: مش هكذب عليكي، أنا ممكن في الوقت ده اللي كان متصرف، يعني اللي كان بيقول حنغني كذا ومش هنغني كذا، وكان ليه الكلمة اللي احنا نقول إيه وما نقولش إيه، كان الموزع تومة. وطوما انا بعتبره اخ كبير وليه يعني ليه الفضل عليا في حاجات كتير جدا. في الوقت ده عملنا 3 اغاني ورا بعض، وكل غنوه كانت تنجح والتانية تنجح والتالتة تنجح، كانت فتره حلوه جدا يعني. حب وراح كانت انطلاقه قويه جدا جدا جدا. الغنوه دي انا لغايه دلوقتي بحبها، لان كانت وش خير عرفتني على الـ على الـ على الجمهور المصري، وبدات تخلق لي باب ان احنا نعمل البوم، وكانت غنوه وش خير يعني.
1: واليوم أحمد زعيم أكثر معروف أو مشهور كملحن أم كفنان بالنسبة ليك؟ حس أنه صفة الملحن ماخذة أكثر
0: علشان النجاحات أكثر. علشان النجاحات أكثر. وبصي هقولك على حاجة، الحاجة اللي تعمليها بنفسك من غير قيود، كويس، من غير عقود، هتنجح. لكن لما تلاقي دايما يلا تعالى نعمل لك كذا، فامضي على مش عارف ايه وهننزل يوم كذا وبتاع، وانت مش بتتصرفي في حياتك، انت زمام الامور مش في، هتلاقي في عطله بتحصل، مش انت اللي بتعطلي، ده ممكن شريكك في العمل هو اللي يعطلك. ولا دايما بقول الشراكه مش حلوه، انا ما بحبش الشراكه خالص، بكره الشراكه.
1: فقدت ثقه من حادث معين او من
0: لا
1: حاجه
0: لا
1: معين؟
0: خالص، ولكن انا يعني انا ممكن اكون شريكك في عمل كويس، والعمل ده هينزل يوم كذا، بعد كده انت تقولي معلش اصلا انا عندي عذر، فانا هضطر ان انا استناكي على ما العذر ايه يعني، اعذارك ديت، فانت كده بتعطليني. كويس، مره ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة، كل ده بيبقى عطله للفنان. ولذلك بقول الفنان اللي بيشتغل لوحده فصبر جميل، يعني اصبر شويه كده وربنا هيكرمك، بس لازم يبقى فيه مداومه. على
1: ما زلت صابر اليوم على حاجه تستنى فيها؟
0: الحمد لله. يعني انا يعني 2013 نزلت غنوه، 2014 كانت الغنوه الثانيه. ليه 12 شهر ونزل غنوه ثانيه؟ صعب يعني. كويس، بعد كده حصل انقطاع تام عن الغناء ورجعت بألبوم 2018. شايف التوقيت عامل زي خمس سنين.
1: اي خمسة سنين.
0: بعد 2018 رجعت في 2021 بي عرف، يعني 3 سنين. كل ده بعمل ايه؟ ببني بيتي مثلا.
1: شنو تعمل؟ مفيش. قلنا انت شنو عملت؟ علش تبعد وترجع؟
0: هو اولا يعني كل حاجة بتحصل في حياتي اتعلمت منها حاجة. لما قررت ان انا الحن، انا قررت لان انا عندي جوايا طاقة عايز اطلعها، وفي نفس الوقت انا متوقف كشخص بيغني كمطرب، الحال مش ماشي، الدنيا مش ماشية، في عقود والعقد مش عارف ايه، وهنعمل لك يوم كذا الساعة كذا، وجع دماغ وارتباطات مش حلوة. كويس، فخدت الخطوة ان انا الحن. لما لحنت ودخلت استوديو شفت الموضوع سهل، شفت الـ زي ما اقول لك مثلا لما بتدخلي مطعم مثلا وتطلبي أكلة حلوة، هي يعني الأكلة جات لك وهتاكليها في ثواني يعني. كويس، لكن جوه في تفاصيل كتير حصلت انت ما شفتيهاش، بس لما هتشوفيها هتعرف ان الموضوع بسيط، لما تتعلميها هتعرف ان الموضوع بسيط.
1: ولا تغير المطعم؟
0: لا، مش القصد، مش القصد. انا قصدي اقول لك ان الحاجة لما بتجيلك شكلها مبهر كويس، مش من غير ما تعرفي تفاصيلها ايه، انت هتتوهمي. لكن لو دخلتي جوه الكواليس وبدات تتعلمي الخطوات خلاص.
1: اليوم دخلت للكواليس احمد زعيم؟
0: دي حقيقة، انا من 2016 في الكواليس. من 2016 خدت قرار ان انا الحن من 2016. كويس، نجاح ورا نجاح ورا نجاح ورا.
1: فما الحان اعطيتها الفنانين قلت يا ريتني غنيتها هنا؟
0: والله كان في غنوه لهيثم شاكر كده اسمها كل الاعذار، كانت كانت كلمات صديقي يعني صارو.
1: هي بحضنا في استوديو تحيه. أيوة. لي
0: ومن كنت بحبها جدا، ولكن يعني ما تغلاش على هيثم شاكر. هيثم شاكر فنان كبير وانا بحبه يعني، وفرحت بنزولها يعني.
1: وفما زيدها اغنيه ما بكذبش، الاغنيه اللي كانت شدت برشا ناس اللي هي الشيرين عبد الوهاب. كيفاش الاغنيه كانت مخصصه لشيرين وانت قلت انك تحبها للفنانه شيرين ومن بعد ولت بصوتك؟
0: دي الفنانه شيرين كانت واخده مني اكتر من غنوه، كانت من ضمنهم ما بكذبش. كويس، وانا بصحى من النوم الاقي نفسي بدندنها. فكلمتها قلت لها انا هعمل كذا، قالت لي ماشي يا حبيبي خلاص مبروك. نفذتها ونزلتها وخلاص يعني، الحمد لله يعني.
1: اليوم عندك اكثر حريه احمد زعيم في انك تتصرف في الالحان اللي تحب تغنيها، في المشاريع اللي تحب تقدمها.
0: دي حقيقه يعني، انا لو حد لمني الفتره دي معاه حق. يعني لو حد لمني في تاخير في تقصير فهو معاه حق، لان انا حر نفسي دلوقتي. كويس، لكن زمان لا، انا ما كنتش اقبل ان حد يقول لي انت يا عم فين، انت عملت ايه، انت اتاخرت ليه. لا، انا مش حر نفسي، انا في ناس معايا وفي ناس بتخطط وفي ناس مش عارف ايه، فما كنتش اقبل الملامه دي. دلوقتي ما اقبلهاش.
1: اليوم فنيا وشخصيا شنو اللي تبدل في احمد زعيم؟
0: لا، كل حاجه يعني. انا شخصيتي مع كل خطوه، مع كل مشكله، مع كل نجاح، مع كل حاجه بمر بيها بتتشكل الانسان كده عموما يعني، مع تقدم السن، مع كل ده بيفرق،
1: مع تقدم التجارب زيادة. لأنه طبعاً لحنت الإليسا، شيرين، كيف هني شاكر، رامي جمال، وائل جسار، رحمة رياض، شنو تتعلم منهم كل التجارب هذوما؟
0: كل فنان ليه طباع يعني، كل فنان وليه طريقة إدارة كواليس يعني. كويس، سواء الفنان عمرو دياب أو الفنان تامر حسني أو إليسا أو فنانة أنغام أو الفنانة شيرين عبد الوهاب، كل دول كل واحد ليه طريقة بتعلم منه يعني، وبطريقة إدارة الكواليس يعني. بس كل ده بيأثر فيا برضو كفنان، كأحمد زعيم اللي بيغني، ما أنا بتعلم الناس دي بتعمل إيه وبحاول أن أنا أنفذه في شغلي يعني.
1: حلمة الفنان المغني اللي حب صوته يوصل أكثر دي ما فيك رغم النجاحات والهيتات اللي تعملهم بالألحان؟
0: طبعا مش هتروح خالص يعني، دي فيا، دي جوايا يعني. أنا مؤمن بحاجة، أن الإنسان مش عليه أي حاجة يعملها غير إنه يفضل يسعى. كويس، إنما النجاح ده نتيجة، ومين اللي بيقدمها لك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني. إحنا نسعى ونخلي النتيجة على ربنا، بس أهم حاجة يبقى فيه مداومة في السعي يعني.
1: وما زلت قاعدة داوم، ما زلت عملنا في برشا موسيقى ناجحة. كنقول لك سر نجاح بعض من الأسماء اللي سميتهم، أنغام بالنسبة ليك شنو سر نجاحها؟
0: الاستمرارية والاختيار السليم والعلاقات الحلوة
1: وصفة من صفاتها الإنسانية مثلا؟
0: الإنسانية يعني هي إنسانة حريصة على أن تخلي علاقاتها حلوة مع كل الناس، ودي حاجة أنا بحترمها فيها. يعني
1: عمرو دياب،
0: عمرو دياب مش هقدر أقولك عنه حاجة لأن أنا ما تقابلتش معي، إحنا تكلمنا ولكن أوكي. أنا ما قابلتوش، عملت له غنوة واحدة وكان فيه فرصة أن إحنا نعمل غنوتين كمان، ولكن يعني ما حصلش نصيب. ولكن الراجل ده عنده قاعدة حلوة جدا اللي هو أنا مش هلتفت لورا، يعني أي حاجة عدت أنا مش هبصلها.
1: إليسا،
0: إليسا نفس صفات عمرو دياب.
1: رامي جمال،
0: لا رامي جمال ما يعني ما يعني ما احنا ما تعاملناش كتير مع بعض، فما يعني ما اقدرش افيدك يعني.
1: رحمه رياض،
0: رحمه رياض انسانه جميله جدا، وعايز اقول ان هي في يوم من الايام ان ما كانتش دلوقتي يعني هتبقى من اهم الاصوات اللي في الوطن العربي،
1: وقاعدة تعمل في نجاحات ومن بينهم ألحانك سر وقعنا. كان نطلب منك أكابيلا الجمهور موزايك اللي يسمع فينا، نسمع سر وقعنا بصوت الملحن.
0: بصوت الملحن
1: وإلا نسمع يعرف
0: الكلام. ممكن يعرف
1: يعرف. أوكي أنا هوف نحط الكلمات متاع سر وقعنا ونغنيهم الاثنين. خلينا نبدأ بيعرف تتسويت بصوت أحمد زعيم.
0: يا طبيب داويني، احتار الطب فيا حبيبي، غيب عن عيني الدنيا تلف بيا، يا خالة ارقيني، بدأت اشوف خيالات صرت ما فرقت عيني. تيرارارارا غياب علي طال وحالي حال، نفس اعرف فين اراضي، لو داري بحالي واللي جرالي ما كان سام نصهر ليالي. غياب علي طال وحالي حال، نفس اعرف فين اراضي، لو داري بحالي واللي جرالي ما كان سام نصهر.

0: لا.
1: أحمد زعيم الفنان المصري اللي ملحن عشرات الهيتات في مصر. كيف كيف باش يلقاكم غدوة مع نوردو فنان البوب التونسي. كيف كيف رحمة محسن يسنيكم في المسرح الأثري بقرطاج غدوة نهار 21 جويليا. كونوا في الموعد عرض ضخم بقيادة المايسترو يوسف بالهيني, توزيع أوركسترالي لأغلب أغاني نوردو. والمفاجأة هاي بحضينا هنا في استوديو أحمد زعيم وكيف كيف زادة رحمة محسن اللي باش تكون ضيفتنا هنا على موزايك فام. أحمد, كنا زد سمعنا هنا في موزايك يا رايح إعادة لرشيد طه, علاش اخترت الغبخيز هذا الكافر؟
2: علشان دي من الأغاني اللي أنا كنت بحبها من وأنا صغير جدا, كنت بحبها جدا, كنت بالأخص بحبها من رشيد طه. إحنا جيل الثمانينات والتسعينات, أو آخر الثمانينات والتسعينات, سمعها من رشيد طه, لكن ما كنتش أعرف إن صاحبها الأصلي اسمه دحمان الحراشي. ما أعرفش. فمع السنين انا دايما بحب الغنوه ديت, ولما حتى مزيكتها بتمر عليا في الستوريز او في ريلز وبتاع, برجع كده بحنين للماضي كده وبتاع. فقررت ان انا عايز اغني الغنوه دي.
1: فما اغاني تونسيه تحب تغنيها؟ لانه كنت في اللون المغاربي نوعا ما.
2: الاغاني التونسي يعني في اغاني كتير قوي ناجحه, بس انا يعني وانا لما جيت غنيت يا رايح, انا كنت بختار الاغاني اللي هي تقريبا عدت الاقطار, يعني اللي هي القطر العربي, اخترقت القطر العربي وراحت لاوروبا وراحت كده. يعني انا يعني لما عايز اغني حاجه بغني حاجه وصلت للناس كلها يعني.
1: وسمعت حاجات في تونس وصلت لبرشا ناس؟
2: مش متذكر, لان انا مش يعني بصراحه عندي المواطن التونسي والجزائري والمغربي بحسهم يعني زي
1: واحد.
2: يعني مش بعرف احدد بصراحة.
1: والأصوات بخلاف نوردو, نتصور تعرف أصوات تونسية أخرى اكتشفت الساحة الفنية التونسية؟
2: طبعاً طبعاً طبعاً. عندكم أنا بحب بلطي.
1: هاي
2: بحب بلطي جداً, ونفسي بصراحة أعمل معها حاجة. وطبعاً في, في, في, في البوب ميوزيك طبعاً صبر باعي, لطفي بشناق, الفنانة لطيفة, كل دي ناس احنا تربينا عليها وبنحبها.
1: نستنى وتعاون مصري تونسي مع أحمد زعيم.
2: إن شاء الله
1: على قريب نسمع حاجة تونسية. وانت اللي في أكثر من تصريح من الناس اللي أو الفنانين اللي يمنوا بالكلمة وباللحن في عصر ترانت, في عصر الأغنية السريعة, ديما تحب تحافظ على الجودة. الجودة هي اللي ديما تنتصر, هي اللي باش تستمر.
2: طبعا طبعا, يعني في حاجات بت بت بت بنسمعها وبتنزل تعمل بومينج, بس بعد فترة بتختفي. ليه اختفت؟ لأن هي ما فيش جودة, ما فيش كلمة تعيش, ما فيش مزيكا تفضل عايشة. فالجودة مهمة, والجودة أنا بتكلم على الجودة اللي هي يبقى فيه موضوع, مش مجرد كلام
1: يا عراف. بش تعيش لسنوات بالنسبة لي؟
2: تعيش طبعا.
1: تتوقع لها أنها بش تبقى الأغنية؟
2: لا تعيش, غنوة تعيش, غنوة أنت لو سمعتها دلوقتي هتحبيها كأنها نازلة امبارح.
1: يعرف لي ملهيتات مع نوردو أحمد سعد وأحمد زعيم. غدوة باش تكون على مسرح قرطاج الأثري. مازالوا دقيقتين في الحوار, نكملوا مع مجموعة من الأسئلة السريعة. حاضرين؟ يلا. أقرب لحن لقلبك؟
2: يعرف.
1: أقرب صوت رجالي ليك؟
2: بحب ناس كتير قوي.
1: صوت هكا جاي في بالك, مش بشي لموك.
2: فضل شاكر.
1: أقرب صوت نسائي؟
2: شيرين عبد الوهاب.
1: مطرب كنت تتمنى تلحن له ولكن ما خدمتش معه؟
2: انا لحنت لكل الناس, ولكن بالاخص برضو فضل شاكر. فانا فضل شاكر انا عملت له لحن, بس من ما يعني ما التاخير من عنده, ما نزلش. نفسي اتعامل جدا جدا جدا مع حسين الجسم.
1: كلمه توصف بها نوردو؟
2: جدع.
1: كلمه للجمهور التونسي؟
2: اجدع جمهور, جمهور مثقف وجمهور واعي بصراحه.
1: اغنيه سمعتها وتمنيت تكون من الحانك؟
2: غريب الناس والقصر.
1: بعد كل النجاحات هذه, تحس أنه أحمد زعيم خذا حقه وإلا الملحن مازال ظالمه؟
2: كل ربنا يدهولي أنا راضي بي, ولكن دايما طمعان في هلم مزيدي.
1: لو نرجع بيك ويرجع بيك الوقت للطفل الصغير اللي كان يغني في حفلات المدارس, شنو أول نصيحة تقولها له؟
2: خليك خطواتك أسرع من كده, ما تكسفش وما تخافش.
1: وما تخافش خاطر مازال باش يعمل لنا برشا هيتات أحمد زعيم. شكرا ليك, نورتنا على موزايك فام. شكرا على قبول الدعوة وعلى التفاعل. كنت ضيفنا اليوم في موزايك فام, وإن شاء الله ترجع بحضنا هنا بحفل خاص في تونس.
2: أتمنى وعد. إن شاء الله وعد.
1: إن شاء الله. وعد إن شاء الله ترجعنا بعدد من الحفلات غدوة الموعد. الصوت المصري المميز والملحن اللي ملحن عشرات الهيتات أحمد زعيم يستناكم على ركح المسرح الأثري بقرطاج مع نور دوبتبيعة فنان البوب التونسي اللي محضر برشا دي سوربريز ومحضر خدمة كاملة مع المايسترو يوسف بالهيني كيف كيف ضيف تشرف في الحفل رحمة محسن. غدوة 21 جويلية كونوا في الموعد على ركح المسرح الأثري بقرطاج التي كم تاكم تلقاهم في الجيشي وعلى سيد كارتاج فيستيفال. هذه كانت كورنيش بالنسبة لليوم. شكرا لكل الفريق, شكرا للواثق بالله ذي ليندا كيف كيف غسان, شكرا لبنى في الإخراج الرقمي, زياد كان معنا في الإخراج. نتقابلوا غدوة في موعد جديد. ضيفنا الفنان اللبناني جوزيف عطية كيف كيف شادي القرفي نحكي معاه على حفله في قرطاج. توي آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي, بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي أور. باباي, تصبحوا على خير الناس كل. كورنيش من 7 لـ 9 تحليل. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
0: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية من مجموع 24 تكون اليوم الاثنين 20 من جوليا وغدا الثلاثاء 21 من جوليا في درجة إنذار كبيرة والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار من المرتفعات الغربية بعد ظهر. وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنسير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم الاثنين عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يستعرض في اجتماعه 36 سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن وسجلت عائدات تصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمته حوالي 666 مليون دينار. وشهدت وجهات التصدير نموا خلال السداسي الأول من السنة الجارية حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح آفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا. كما تم تسجيل ارتفاعا في عدد المؤسسات المصدرة والذي يعكس حيوية القطاع وقدرته على المنافسة عالميا. وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لمزيد تثمين زيت الزيتون المعلب وذلك عبر تحديد أهداف نوعية وكمية للمواسم القادمة لتعزيز موقع تونس كفاعل رئيسي في السوق العالمية لزيت الزيتون المعلب. مصالح أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة تنفذ مشروعا استثنائيا لدعم وتحسين التزود بمياه الشرب بمناطق الغضونية والفجة وحي برقبة والطحونة وحي التومية وأبو حامد بالمرناقية، يتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير القلة. يأتي ذلك وفق تأكيد مصالح الأقليم في إطار معالجة الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود من خلال تعزيز البنية التحتية المائية والرفع من قدرة الشبكات على تلبية الطلب، بما يسهم في الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. في أخبار العالم، حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار الذي استشهد في شهر أكتوبر 2024. وجاء هذا الإعلان عبر بيان مقتضب نشرته الحركة ليتوج مسار اقتراع داخلي حسم لصالح الحية بعد نيله 35 صوتا، متفوقا بفارق صوت واحد على رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وفق مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمرية. مسؤول حكومي أفغاني يفيد لقناة الجزيرة بمصرع 20 شخصا وإصابة 80 وفقدان أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرقي أفغانستان. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى ومروان بن عمار في هابي أور مع أجمل تحية مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، إسماعيل بن عيسى موزايك إف إم.
4: خمسة دقائق، أهلا وسهلا مرحبا بكم تونا موزايك إف إم. هدي هابي أور كما العادة من توا حتى نصف الليل، ثلاثة سوايع كاملين اللي بيشرقوا فيها كل إنرجي كل بونيمور كل موسيقى البنينة كل ربح كل فازيت كل معلومات كل سهريات كل لي بون بلون كل التيكيت. ودوكا خممنا في كل شيء باش تعديو معنا بن سهرية. سلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله صحة لاباس. بون ديبيو دو سومين للناس الكل، نتمنى لكم جمعة مزيانة إن شاء الله يا ربي، اللي سنة في خبر مزيان يجي إن شاء الله، السنة في حاجة والحقيقة إن شاء الله يا ربي من كل قلبي هذا اللي نتمنه لكم. أنتو كالامتداد ثلاثة سوية كاملين عنا مهمة واحدة أوبجيكتيف واحد، نبدلكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ويوميا مع العشرة ونص متاع ليل أنت تنجم تربح برشة كادوات، هذا الكل في الغود لشانس. أما قبل وصحيح فهم الموعد العشرة ونص متاع ليل مع الكادوات مع الاتيكي مع السهريات مع كل شيء، لكن تو جودي بيان تو عندي كادو مهم برشا. عندي زوز تيكيات من الوزن الثقيل في مهرجان مهم برشا مع كنيوة ديفوزيون سولد اوت. باش نبداو واضحين، التذاكر سولد اوت تو 9 و7 دقائق، 9 و7 دقائق. إذا كان قريب من مهرجان الحمامات، إذا كانك في الليزالونتور متاع حمامات وتعرف روحك في أقل من ساعة نجم تخلط بمهرجان الحمامات الدولي، لوليني اللي يبعثي ميساج على واتساب 23 513 ألف، قدامي التابلت لوليني اللي يبعثي ميساج يربح زوز تيكيات لقنوة ديفوزيون لمهرجان حمامات الدولي. مازلت راني هاني لتاون السنة، لوليني 23 513 ألف، لوليني اللي يبعث لي ميساج على واتساب موزايك فيم نبعث له تيكيات لا يقعد يجيني لا يجي الموزايك لولو، نبعثهم له على واتساب ويمشي يسهر الليلة في مهرجان

وعادي زيدا زوسي كيت تمشي غدوة لمهرجان دوكا دولي تحضر على لطفي بوشنيق، وعندي زوز تيكيت أخرين تمشي غدوة لمهرجان كارتاج دولي وتحضر على نوردو. ما فهميش ربح واحد، ما فهميش زوز، أما فهمت ثلاثة ربحين اليوم. يسوفي تبعثوا لي زيدا ميساج سي بون راهو الجناو ديفوزيون سي بون سكرنا، عاد المنافس تعدى هز التابلينت سي بون تويكا. نحكيو على تيكيت الأخرين، نحكيو على لطفي بوشنيق، ونحكيو على نوردو، ونحكيو على 800 دينار. جو دي بيان سي بون، حمامات سي بون، كملنا راهو حمامات سي بون. بعد لحظات نعطيكم اسامي الفايزين. تويكا نلعبوا على 800 دينار، ونلعبوا على سهريه مع لطفي بوشنيق في مهرجان دوكا دولي، ونلعبوا على زوز تذاكر مع نوردو في مهرجان كارتاج دولي، و 800 دينار يسنوا فيكم. بعد لحظات مع العشرة ونص نتاع ليل كل هذا واكثر يسنى فيكم على امتداد ثلاثة سوايع كاملين. شو باش نبداو واضحين، ما فما حتى برنامج، في حتى إذاعة، في حتى تلفزة، فيهم الكادوات هذوما الكل. سي بون شمعنا جونا به، يتنا دوب الموزيكا. هابي اور

نحكيو على ان جروب دو ميوزيك الكترونيك انجلي في لندن. خلينا نقولوا كاسحين برشا راهو باش نبداو واضحين. كانوا بداو في سنه 2003 وحتى توا الموسيقى نتاعهم الغيزون باش نبداو واضحين. دار كانوا موجودين في ديلابيل كبار برشا من خرجوا عديد لي مقصو في ديلابيل كبار كيما يولترا ريكوردز ولا ديفيكتد ليست مازلت طويله حتى بوزيتيفا ريكوردز. ما عندهم مقصو من غادي من ليجندير مقصو اللي يتسمى ايمن نتاع دي كلوب باش نبداو واضحين ومتاع الموسيقى الكترونيك. نحكيو على لولاز ثيما مقصو اللي كان خرج في 2006. نحكيو على شيب شيفترز مرسول ينم يحكي لي برشا مرسول يعيش معاه برشا لحظات بنين مرسولي من

0: سراك في اي تي كي تسمع فله في الموسيقى دي نايكا اللي كانت حاضره في مهرجان حماميه الدولي العام اللي فات وان تراك مايند مصوب بنين برشا 29 دقيقه توما لا موزايك في ميديا بي اور
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: بعد ما قلت لكم لوليني اللي بيهتش يبعث لي ميساج على واتساب موسيقى فيم 23-513-1000 بشيربح زوز تيكيات ويمشي جري يخلط على جنيوة ديفوزيون في مهرجان الحمامات الدولي. كنت أعطيتكم للأمانة يظلي 5 دقائق كاكا براتيكمو، لكن احتفظت باللوليني أو لوليني أو لولانية اللي بعثت ميساج وبش تمشي لمهرجان حمامات الدولي وتحضر على جنيوة ديفوزيون. رانيا 28 سيمة حن من ألف، مرحبا رانيا.
2: شاوالك
0: رانيا؟
2: الحمد لله سبا.
0: مبروك رانيا، زوز تيكيات من هدي موزايك فيم. سيبون وصلوك ما ولا واتساب؟
2: وصلوني نفسي بوكو.
0: وصلوك جاوك بيه وقت اللي بعث لنا ميساج، انت وين موجودة؟
2: انا وقتها في حمل.
0: ايه وتو؟
2: وتو هاني بديت شد الطريق.
0: شد الطريق شاي الامور بيه.
2: الامور بيه.
0: شكون يسوق انت؟
2: راجلك
0: تخلط زعما العشرة بيل تخلطوا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: سيسر واحدكم واحده يا حمان الفهمي تكتك يذولي 35 مينوت يخلطوا جاهم بيت 35 مينوت 40 مينوت ماكس يخلطوا بالمبوتياج كل شيء. ردوا بالكم على رواحكم، مبروك من جديد زوسي كيت رانيا هي ورجالها باش تمشي لمهرجان حمامات الدولي تحضر على جنيوة ديفوزيون. هي اللي كانت لولا باش نبداو واضحين وهي اللي ربحت الزوسي كيت هذوما. سينو ما تخافوش، مازال فما الربح، مازال فما الفلوس، ومازال فما الكاش، فما 800 دينار تنجم تربحهم انت مع العشرة نص نتاع الليل. 800 دينار باهين يعملوا برشا حاجات، ما يبدلولكش عجلة، ما يبدلولكش عجلتين، اما يبدلولك عجلتين وتقول للعجل يصبر عليك على العجلة الثالثة. هذا الكل يصير على 23-513-1000 23-513-1000. إذا كان عجليك ماهمش طيبين وتنجم تمشي غدوة النوردو ربحك زوز تيكيات غدوة السارية نوردو في مهرجان كارتاج الدولي، وكان عجليك زاد جوهم به نزك غدوة لمهرجان دقة دولي وتحضر على سهرية لطفي بوشناق. هذا الكل مع العشرة نص متاع الليل، تصير عملية قرعة مع العشرة نص متاع الليل. مش مسمع مزوز مسمعين باش يكونوا موجودين معنا ويجربوا الحظ نتاعهم ويدوروا العجلة ويشوفوا شنو الكادو اللي باش يربحوه. 800 دينار زوز تيكيات لسهرية نوردو في مهرجان كارتاج الدولي، وزوز تيكيات أخرين لسهرية لطفي بوشناق في مهرجان دقة دولي. شكون اللي باش يربح؟ شكون اللي باش يكون من الفايز؟ هذا اللي باش نعرفوه مع العشرة ونص متاع الليل. قبل إذا كان حاير وين تخرج وين تمشي هاي تبعني هاي
1: جو الليلة.
0: اسمع تعب ديما انرجي وديما تعيط وديما درشي اوتوكا ايه. اذا كنت تلاوجو وين تخرجو وين تحاوسو وين تمشيو تسهروا نعطيكم كالعادة فكرة وين فما سهريات وانتوما ماليكم كي تختاروا لابون ديستيناسيون في الفيرما السكرة. سهري الليلة باش تكون اسمها ليزون ديل فيرما. نقعد في تونس سهرية في جولان في جمارة المغرومين بالكاراوكي باش تلقاو كريم غرياني من السهرية متاعكم الليلة في جولان. نأخذ في جمارة فولامور سهريتكم الليلة باش تكون اسمها كاسيت باش تلقاو كل من لويجي فراس قبي أستاذ فرس بن باركة غامكان وزيدا الشيان. نأخذ في جمارة مولو سهرية باش تكون الليلة مع ستريد ليسنينغ سيشن. نأخذ في جمارة في البي اف كلوب المغرومين بالجو الفليلة والليلة وفما زيدا صوت مزين برشا فهمي رياحية. نقرأ في تونس لهنا مش بعيد في وسط البلاد حبيبي داون تاون في الوتيل هذيك تاخو لاسانسور حتكشي ستي ميتاج إذا كان من شغالتي تحل الباب باش تلقى كريم بن عمر نسلموا عليه برشا. ساري لينا باش تكون حبيبي داون تاون راديو مع كريم بن عمر. هاي وين نمشيو؟ نمشيو الحمامات كوزي بار حمامات ساري باش تكون فلاش باك تسعينات وأول ألفينات مع دي جي بنجلا. نقعدوا في حمامات بوبوت لبار ساري باش تكون مع دي جي باو. نقعدوا في حمامات زيادة مزينة من نشو بعد برشا من The Famous سهرية الليلة بشكون أفرو هاوس مع دي جي لوتشو. نمشي والسوسة لقراب السوسة سهرية متاعكم في جولد برو سوسة بشكون جو فايبس. ونقفلوا بسهرية في سيبس كلوب سوسة بشكون أوتوميشن هذا اسم السهرية مع كل من بيكسونا وزيادة مهدي كعبية.
1: جو الليلة هابي أور من الثلاثين الجمعة من تسعة للنص الليل.

0: مش يتكلم توي هيب توفيق اهو توا
1: عسلامة معاكم ايهاب توفيق انتظروني على مزايك اف ام
0: هو باش يكون موجود في مهرجان سنيما يهب توفيق سهري مزينة برشا هلا عليك يا سيدي نسلم عليكم الناس الكلهم بعد شوية ندوروا في مختلف المهرجانات لبوا لايف نعملوا تلا على سهريات رجعين بعد شوية

0: 37 دقيقة رامي عايش يا مساريني توما لموزي كيفي معكم كيما كل ليلة حتى نصف الليل لقاية هذا نحوسوا بيكم في مختلف المهرجانات في البوان لايف بوان لايف. هاي نمشيو المهرجان كارتاج الدولي سهري الليلة مع ذا جاكسون صديقنا ذي موجود في مهرجان كارتاج الدولي. مرحبا ذي.
1: السلام اسماعيل
0: شحوالك ذي صح لاباس؟
1: الحمد لله الحمد لله اسماعيل. احنا في كارتاج احنا اليوم بعد 31 سنة من اللي جاء مايكل لتونس اليوم ذا جاكسون بحضور مارلون وجاكي جماعة قاعدين يحضروا تقريبا شوية اخر حكيت ربع ساعة ويطلعوا للسين. ذا جاكسونز اليوم اسماعيل منقوصين من خوهم تيتو اللي كان لهنا في تونس وقتها والمرة جاءوا في 2022 تيتو اللي توفى في 2024 اليوم فقط جاكي ومارلون. كنا نعمل معهم في انترفيو شافوا الأجواء متشوقين على الأخر ويستناوا وقتاش باش يطلعوا للسين هما في تونس ما بين الناس اللي تحبهم والناس قلت تستنى فيهم
0: اسماعيل. هو سيفري خاصة اللي متعودين بتونس ويعرفوا الببليك التونسي مليح وكان عندهم لقاء سابقا مع الببليك هذي دونك شو قالوا لكم حذرين ديكسيبسيونيل المرة هذي شو اللي باش يكون مختلف على المرات الفارتة؟
1: بالنسبة للحفلة اللي في 2022 أكيد هما عندهم منتجات جديدة باش يقدموها في الحفلة هذي وسورتو الجو الدانس انت تعرف اللي الغناء نتاع ذا جاكسون يستهوي برشا الناس اللي تحب الغناء والناس اللي تحب تشطح زاده هذاك علاش ورانا دانس لاب نشوفوا فيها في الكاميرا باش ناخوهم اسماعيل باش نسالهم اسكو شنو محضرين اليوم
0: يا جماعه هما باش يكونوا موجودين بجنب ذا جاكسون باش يشطحوا معاهم اذا كان مانيش غلط.
1: لا مش بجنب ذا جاكسون هما التوا مازالوا ما دخلوش مي هما حاضرين لهنا معايا على سلامه اسماعيل شنو تحب تسالهم يحبوا يحبوا يحبوا يقولوا لك اللي هما راهم حاضرين اليوم بالذمه
0: من جاكسون مبروك اول مره سلم لي على ياسمين اول مره سلم لي على ياسمين
2: سلم عليك صديق الطفوله
1: ياسمين ياسمين هو بيد اسماعيلي سلم عليك اللي سلم لي على ياسمين مبروك تسمع فيك ياسمين
0: سلم لي عليها
2: برشا
0: نسلم عليك ياسمين احنا في الديريكت في
2: موز نعرف
0: نسلم
2: عليك احنا حاضرين هنايا شوفي زيد على السلامه
0: شوفهم حاضرين
2: حاضرين بالقديم
0: نسلموا عليكم برشا ميرسي انفينيمون شكرا ليك سلموا عليك ياسمين سلموا على ذي زيد اللي كانوا موجودين من مهرجان كارتاج الدولي صاري مشكور مع ذا جاكسون سو نمشيو شويه اخر ان شاء الله مع صديقنا يسري نمشيو الحمامات صاري مشكور مع جنيه وديفيزيون دونك في كل مره ننقلوا لكم الجو كيف ما هو من مختلف السهريات ردوا بالكم على رواحكم طريق السلامه للجميع راجعين من بعد لحظات
3: One Life Happy Hour من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل

0: تلف المهرجانات العشرة خير با وقيتنا نمشي لمهرجان حمامات الدولي جنيوة ديفوزيون مون لايف. يوسف الجديدي موجود في مهرجان حمامات الدولي بمناسبة سهرية جنيوة ديفوزيون ربايع ساعة قبل انطلاق العرض. يوسف مرحبا.
1: مرحبا اسماعيل، شحوالك؟ وهنا جوستومون موجودين في الحمامات في مهرجان الحمامات الدولي السهريه ليله جنيوة ديفوزيون. والحقيقه كي نقول لك على الحضور اللي موجودين داير سولد اوت الحفله اسماعيل، دونك الحضور الكل تستنى في الحفله نتاع جنيوة ديفوزيون، سورتو بعد ما جنيوة ديفوزيون كانوا موجودين عام 2022 في مهرجان القرطاج الدولي، سهره مشتركه بيناتهم هما ولاباس. ولكن الليله جنيوة ديفوزيون وحدهم ياخذوا مسرح الحمامات، سورتو انه كانوا جوستومون موجودين في الحمامات تقريبا 11 سنة التالي. دونك لو روتور الحمامات، سورتو نحن حضرنا اسماعيل قبل في الساوند تشيك، شفنا سورتو لا كونسونطراسيون تاع الباند كامل، شفنا زاده سورتو توا 30 سكوند كنا جوست لوطه في اللوج، دونك حضرنا على التحضيرات الاخيره اللمسات الاخيره قبل العرض.
0: بلي عندي سؤال، امازيغ كاتب كيفاش يحضر؟ بالله بينه وبين روحه، اسكو يفادلك اسكو ستريسي؟
1: لا صدقني، كونسونطراسيون توتال اسماعيل، سورتو افيك التحضير قاعد قاعد يسخن في الصوت نتاعو جوستومون. اما زيد حتى سورتو لي موفمون دو كونسونطراسيون 100% راهو كي نقول لك امازيغ راهو في اللحظات الاخيره يولي يسو ديكونيكت مع العالم، اما زيد يقعد كونيكتي كان مع العرض والتحضيرات نتاع العرض. دونك الحقيقه انا نتصور عرض باش يكون قوي برشا ليله، سورتو نعرفوا لي جنيوة ديفوزيون الاغاني ملتزمه والرسائل حاضره في غنياتهم، مازاد حتى في الانتراكسيون مع الجمهور. دونك حفله كبيره برشا، سورتو الجمهور في انتظار جنيوة ديفوزيون على خلينا نقولوا اكثر شويه 12 دقيقه 13 دقيقه من توا باش يكونوا موجودين على مسرح الحمامات اسماعيل.
0: ميرسي بوكو يوسف، نسلم عليك برشا صديقي، نسلمنا على هاديه معاك، نسلموا على الاولاد الكل اللي موجودين في مختلف المهرجانات باش يامنوا لكم النقل. والله اخلف فضليك يعطيهم الصحة والله للأمانة، معناتها الناس كل تخدم، ناس كل انجاجي، ناس كل ديفوي، باش ما نخليوكم تفلتوا حتى شيء من المهرجانات في مختلف الولايات. اي 49 دقيقة دليلة يتغشش وقايت هوت سيلكشن. هوت سيلكشن باي دليل بن أحمد.

شو مانيش باش نحكي برشا على خاطر 49 دقيقة دونك يلزمني نسمعكم موزيك. نحكيو على ان جروب سويدوا نتاع جلام ميتال منذ تأسيسهم عام 79 عندهم 11 ألبوم ستوديو وعديد للألبوم لايف خاطر قوة الجروب هذا في اللايف وعندهم عديد لكمبيلاتيون وروب باش نبداو واضحين انسبيريت من عديد لجروب نتاع هارد روك كيما ايرون ميدن. ايرون ميدن مرة حضرت له جي بول ديانو وقتها في قبة الهوية عمري ما ننساه اقوى مومون في الادوليسونس نتاعي. تشوف قدامك ايرون ميدن عبارة زيدان نتاع الميتال زيدا سكوربيونز اي سي دي سي ليد زيبلين الليستة مازالت طويلة. الجروب تعرف خاصة فضل الهيت نتاعهم ذا فاينل كانداون اللي هو هيفن. باش ما نظلموش الكارير نتاعهم مسوا الجلام ميتال الهارد روك البلوز روك الروك بروغريسيف من 79 ل 92 قعدوا مع بعضهم تفرقوا عادوا رجعوا من 99 بعديك من 2003 وللامانه عملوا برشا موزيكا بنينه نسمعوكم قبل ما غنيوها.

0: روك ذا نايت مقصود من عند يوروب ناخذ حتى لل 59 دقيقة. بعد شوية موجز الأخبار مع مراد دريدي سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني وسنين 800 دينار تنجم تربحهم أنت. زوز تيكيات النوردو في مهرجان كارتاج الدولي وزوز تيكيات اللوت في بوشنيق في مهرجان دقة دولي تنجم تربحهم أنت إذا كنت تبعث مساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. راجعين بعد شوية.
1: كبتها وعدي بها الثنية 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: استمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. موارد الغاز الطبيعي الانتاج الوطني مع الإتاوة الجبائية تبلغ 698 ألف طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا موفى شهر مايو 2016 مسجلة تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وذلك وفق تقرير الظرف الاقتصادي مايو 2016 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وسجل الانتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف شبه استقرار ويذكر أن حقلي نوارة وشرقي سجلا ارتفاعا في الانتاج بنسبة 10% و26% على التوالي. أما انتاج الغاز التجاري بالجنوب فقد ارتفع بنسبة 5% في حين شهد حقل صدر بعل تراجعا في الانتاج بنسبة 17%. وأشار المرصد إلى تراجع الإتاوة الجبائية المتأتية من عبور الغاز الجزائري بنسبة 33% موفى شهر مايو 2020 مقارنة بموفى مايو 2025 لتبلغ 225 ألف طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا. متابعة نسق إنجاز المشاريع ذات الصلة بقطاعي الشباب والرياضة التي تشرف بلدية تونس على تنفيذها محور جلسة عمل للجنة المشتركة بين البلدية المذكورة ووزارة الشباب والرياضة انعقدت اليوم الاثنين بقصر البلدية بالقصبة بإشراف المكلفة بتسيير البلدية سماح دلدول وبحضور الإطارات الفنية والإدارية المعنية من كلا الجهتين. ومكنت جلسة العمل وفق بلاغ نشرته بلدية تونس من الوقوف على مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع واستعراض الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها بما يضمن احترام الأجال المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة. إدارة المستشفيات المحلية بولاية قصرين تعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية التكفل بمرضى أجهزة الأكسجين وذلك على إثر انقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي بعدد من عمادات معتمديات الولاية نتيجة الارتفاع القياسي في استهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضحت الإدارة في بلاغ إعلامي أنه يمكن نقل المرضى الذين يعتمدون على أجهزة مكثفات الأكسجين في العلاج المنزلي بالمناطق المتضررة بصفة فورية إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع نظر حيث يتم توفير مصادر طاقة بديلة وكميات كافية من الأكسجين لضمان تواصل العلاج إلى حين استئناف التزويد العادي بالتيار الكهربائي. نشطاء حقوقيون وأحزاب المعارضة في إيطاليا يطالبون اليوم الاثنين بكشف ملابسات وفاة رجل مغربي خلال عملية توقيف نفذتها الشرطة بحقه بعدما ظهر في مقطع مصور وهو يطلب المساعدة في وقت فتحت النيابة العامة تحقيقا بشبهة القتل غير العمد. وتوفي عبد الرحيم فقير البالغ 42 عاما الأحد في مدينة بولونيا شمال إيطاليا أثناء عملية توقيفه وتكبيله من قبل عنصرين من الشرطة وفق ما ظهره مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيطالية وشبكات التواصل. في ظل التصاعد الملحوظ لأعمال العنف والتضييق في الضفة الغربية كشفت منظمة إنقاذ الطفل الدولية في أحدث تقاريرها عن أرقام صدمت الشارع الإنساني والدولي مؤكدة تهجير أكثر من 1000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. وقالت المنظمة في بيان أن عدد النازحين هو نصف إجمالي عدد الأطفال الذين أجبروا بسبب عنف المستوطنين على ترك منازلهم طوال السنوات الثلاثة السابقة حيث تم تهجير نحو 2000 طفل قسرا بين جانفي 2023 وديسمبر 2025. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الثلاثاء 21 جويلية، يتواصل الطقس حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، مصحوب ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. البحر هادي إلى قليل الاضطراب، والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 40 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشيرني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: موزيك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. اتفاق مبدئي بين اتحاد طرابلس الليبي والمدرب فوز البنزرتي اللي تولي المقاليد الفنية للفريق في المرحلة المقبلة. مصدر مطلع من ليبيا أكد الموزايك فام أنه تم إرسال نسخة من العقد إلى المدرب فوز البنزرتي في انتظار الإعلان رسميا على هذه الصفقة. نفس المصدر قالوا أنه في خصوص المعطيات المالية الأجرة الشهرية الفوز البنزرتي تنجم توصل 90,000 دولار وبش يكون الاتفاق المالي على 1,000,000 دولار لمدة موسم. دونك هذه المعطيات الخاصة بصفقة انتقال فوزي البنزرتي إلى اتحاد طرابلس إن تمت، لأنه ديما نحكيه على عرض على شروط على تفاصيل مالية، لكن مازال ما نحكيوش على سيناتور من فوزي البنزرتي، ولو أنه كما قلنا الاتفاق المبدئي حاصل ديما في انتظار إمضاء العقد. في ترجي تونسي منتظر وصول ريبيرو وإمضاء للعقد غدوة، عقد باش يكون لمدة 3 مواسم. زاد منتظر غدوة وصول المهاجم عادل بطيب ويمضي عقد كيف كيف لمدة 3 مواسم. بالنسبة ليوسف البلالي فما موعد غدوة فيزيت ميديكال وعقد جاهز لإمضاء لمدة 2 مواسم. الاتفاق صار، كان تبعته الحكاية هذه الكل. الاجتماع الأول ما صار فيه شيء، الاجتماع الثاني صار فيه اتفاق على إمضاء العقد غدوة هذا الموعد، والعقد جاهز كل شيء جاهز، لكن ما فهمش تأكيد رسمي في انتظار غدوة شنو نجم يصير في هذا الملف. في كل حالات ريبيرو وبالطيب مفروض غدوة يصحوا عقودهم، ويوسف البليلي كل شيء جاهز في انتظار زداء يمضي العقد متاعوه. أنا لملعب تونسي اليوم إجراءات ضم اللاعب فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع الاتحاد المنستيري. بن يوسف صح عقد لمدة 2 مواسم. نمشي توا ليكيب ناسيونال، وتراجع كبير المنتخب الوطني 12 مرتبة كاملة في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. المنتخب جاء في المرتبة 57 عالميا و11